0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني وشفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: اوه وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المقلة تقدم.

الأصدقاء الصباح والصديقات أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، يرحب بنا كل صباح بجماله الفريد على حد قول بلاغة أحد مشاهير العالم، ألا وهو تيري جيليمس. ويشبه الصباح طبيعة الربيع المتجددة المليئة بأصوات الحياة النابضة بالحياة، وترقب يوم جديد كما تقول شهيرة العالم لورا إلديسون، معبرة بشكل جميل عن استقبالها لكل صباح جديد من صباحات حياتها المعاشة، فيما تصف شهيرة العالم كيث شوبان كل صباح من صباحات أيامها المعاشة بأنه وقت مليء بأشعة الشمس المشعة ورقة من الأمل. أما نحن أصدقاء الصباح والصديقات أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، فنقول مستهلين حلقة هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت، نقول مع طلوع ساعات كل صباح باكر من صباحات أيامكم وأيامنا المعاشة في هذه الحياة الفانية، يصبح اللامرئي مرئيا كاشفا عن جمال ومجد، كاشفا عن مجال ومجد بعيد يتجاوز أي غموض، يقف في النهاية أمام الروح بمنتهى الوضوح. فاصنعوا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات لصباح جديد من أيام صباحاتكم المعاشة كما لو أنه عملا فنيا، تحفة فنية تفتخرون بها. فبداخلكم أيها المستمعون والمستمعات، بداخلكم يكمن صباح ينتظر بفارغ الصبر أن يتفجر وينير العالم، متأملين معنا الساعات الأولى من كل نهار جديد من أيام أعماركم المديدة إن شاء الله تعالى، متحركين عندما تكون الشمس مرتفعة، مستمتعين بالتغذية مع اقتراب النهار من نهايته، حاصلين على الراحة في اليوم بل في النوم أثناء الليل، مع أجمل تحيات أسرة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم، ومروة صالح السفرة من التقديم ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة، هندسة صوتية سالم محمد بلقدي، وصباح الخير يا حضرموت.

مثل الصباح طير أعادني شباب فتنجي أذكر دق بابي مثل الصباح طير

0: صوت حضرموت
1: صوت المذيع بكرة يضبط هذه مثل الصدى.

قلبي قاسي حجر ومني لدوار ظهري مساواتي كسر اما الغرام قلبي قاسي حجر ناري العذاب بداخلي في فجر ناري العذاب

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: بوح الصباح.
0: يستهل بوحنا لصباح يومنا هذا أيها المستمعون الأعزاء بإحدى مقولات العرب التي تقول فحواها:
1: لا يستقيم الظل والعدو أعوج.
0: ونحن منطلقين من هذه المقولة العربية الشائعة نقول:
1: لا يمكن للفاسد أن ينتج عملا صالحا.
0: أصدقاء الصباح والصديقات أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: إن ما يحصل حولنا يؤثر علينا وعلى مستقبل الأجيال من بعدنا.
0: فكم من مريض مدسوس يقوم بعمل جبان يقلب به حياة أمة بأكملها رأسا على عقب بسبب تصرف طائش أرعن منه يرضي به نفسه المريضة أو أنفس أسياده الذين يهمهم خلق القلاقل والفتن في المجتمعات المهادنة المسالمة ليسهل اختراقها والسيطرة عليها.
1: ويعتقد الكثير منا للأسف الشديد أن تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع هو مسؤولية الدولة فقط، من حيث أن الدولة هي قائد مسيرة الشعب وحامي حماه. وهذا الاعتقاد خاطئ بكل المقاييس، حيث أن مشاركة المواطن للدولة مهما بلغت قوتها في تحقيق الأمن والاستقرار ضرورة لا بد منها.
0: والوطن أصدقاء الصباح والصديقات، الوطن هو أول بقعة نرى الحياة في أرجائها ليصبح الهوية التي نحملها ونفخر بها أينما ذهبنا، لأنه المكان الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا. والوطن أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الوطن نعمة عظيمة وهبنا إياها الله، لذلك يجب المحافظة عليه والدفاع عنه، لأنه أغلى من الروح، ففيه تنبض حياتنا ويكبر مستقبلنا ويمضي قدما في خضم تطورات الحياة فيه.
1: واليوم آنساتي سيداتي سادتي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى واجبنا تجاه الوطن يتحدد في أشياء كثيرة، من أهمها المحافظة على مرافقه والاعتناء بها كالمدارس والحدائق العامة والمستشفيات،
0: والدفاع عنه وحمايته من الطامعين به والحفاظ على ممتلكاته.
1: وأخيرا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أخيرا نقول ما أحوجنا اليوم لأن نعمل على:
0: أولا ترسيخ حب الوطن في عقول الأبناء والشعور بالاعتزاز وبالانتماء إليه والانتساب والتمسك به.
1: ثانيا أن نبث بيننا التناصح بين الأفراد وننشر الخير والعلم والثقافة بما ينفع الناس للرقي بالوطن وتطوره.
0: ثالثا أن نعمل على التكاتف فيما بيننا وتضافر الجهود لبناء مؤسسات مجتمعية تدعم الوطن وتساهم في خدمة أفراده.
1: رابعا أن نتجنب كل ما ينشر الفتنة في أرجاء الوطن.
0: خامسا أن نعمل على محاربة الفساد بكل أنواعه حتى يعم الوطن الخير والتسامح والحب والطمأنينة. وصباح الخير.
1: صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين في كل مكان. نتوقف وياكم الآن في هذه اللحظات لنتجه صوب المركز الوطني للأرصاد الجوية لنتعرف من هناك على حال الطقس والنشرة الجوية من زميلنا الراصد الجوي صلاح العبثاني. صلاح يسعد الله صباحك.
1: صباحكم بكل خير. مرحبا.
0: نعم تفضل وأطلعنا على جديد حال الطقس لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلم مقدم لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية والقريبة منها أجواء راكدة حارة إلى شديدة الحرارة تهوى إلى غير مجزية، احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية والخميس قطرة ورياح معتدلة تنشط حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية، المرتفعات الجبلية أجواءها غائمة جزئيا معتدلة الحرارة، احتمال طول أمطار عادية بعضها غزيرة مصطبقة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج وأبيض وشبوة وحضرموت. الصحاري أجواءها جافة وصحوة إلى غائبة جزئية بوجه عام، حارة إلى شديدة الحرارة نهارا وتكون معتدلة ليلا وأثناء الصباح الباكر، والرياح معتدلة تنشط تعمل على إثارة الأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى الصغرى المدن الساحلية عدن 31 39، المكلا 30 38، الحجاج 30 38، القطرة 27 34، الغيرة 26 32، المرتفعات الجبلية في صنعاء 17 33، في الكهف 20 35، في الضالع 22 23، وفي يد 14 30، في صحاري البلاد 25 45، وفي مأرب 28 41، وفي عتق 28 40. البحر يكون بإذن الله تعالى معتدل إلى مضطرب على المهرة وحضرموت، فيما يكون خفيف إلى معتدل على الشبوة وادي معظم، ويكون خفيف الموج على باب المنطقة الساحل الغربي ومضطرب الموج على أرخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه الإخوة الصيادين وروابنة السفن والمواطنين في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول أرخبيل وكذا البحر العربي من اضطراب البحري وارتفاع الموج وشدة الرياح، كما ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، ويحذر من ارتفاع في الرطوبة النسبية في المناطق الساحلية مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عالية. يود المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة الوقائية لمخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني.
1: أهلا وسهلا.

0: صباح الخير يا حضرموت. ساعتنا الآن تذهب نحو الثامنة والنصف وتياب ذكرى بقليل يعني بدقيقة واحدة. نحن على الهواء مباشرة يا مروة نذهب لنناقش الآن قضية يعني أثارت يعني كثير من القلق
1: والخوف
0: والهلع في أبناء المحافظة وخاصة أبناء مديرية الريدة وقصيعر. هذه القضية متعلقة بالذئب الذي ظهر فجأة و يعني سبب ضررا بشريا كبيرا في هذه المديرية، ولكن بجهود أبناء هذه المديرية والسلطة المحلية بالمديرية بقيادة الأستاذ عبد الباسط باحمد مدير عام المديرية تم القضاء على هذا الهلع والخوف. ولكن نذهب في هذه التفصيلات وأدق هذه التفصيلات مع مدير عام المديرية الأستاذ عبد الباسط.

0: باتشام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام المني أسلوب حياة.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 55 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: من يرى يوما يرى به. يضرب ذلك مثلا في تقلبات الزمان. ومعنى المثل كما جاء في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: من رأى يوما على عدوه رأى مثله على نفسه. وقيل معناه: من أحل بغيره مكروها حل به مثله. قال بعضهم: ومن يرى يوما بامرئ يره به، ومن يأمن الأحداث والدهر يجهل. وقال آخر: ومن يرى بالأقوام يوما يروا به، معرة يوم لا توارى كواكبه. ومن جميل ما قيل في تقلبات الزمان قول الشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. وقريب منه قول الكميت بن زيد الأسدي: ألم تتعجبي من ريب دهر، رأيت ظهوره قلبت بطونا. فإنك قد رأيت وإن تعيشي تري ويرى عجائب ما رؤينا. رأيت الخرس تنطق في زمان، يكلف أهله الإبل الطحينا. وبدلت الحمير فما فزعنا، لذاك من النهيق به الحنينا. ويذكر الميداني في كتابه مجمع الأمثال نقلا عن المفضل الضبي أن أول من قال هذا المثل من يرى يوما يرى به هو كلحب بن شعبوب الأسدي، وكان يغير على طيء وحده. فدعا حارثة بن لأم الطائي رجلا من قومه يقال له عترم، وكان بطلا شجاعا، فقال له: أما تستطيع أن تكفيني هذا الخبيث؟ فقال: بلى. فأرسل معه حارثة 10 من العيون حتى علموا مكان كلحب بن شؤبوب. فانطلق إليه عترم في جماعة، فوجدوه نائما في ظل أراكة، وفرسه مشدودة عنده. فنزل عنده عترم ومعه رجل آخر، فأخذ كل واحد منهما بإحدى يديه فانتبه، ونزع يده اليمنى من ممسكها وقبض على حلق الآخر وهو عترم فقتله. فبادر الباقون إليه فأخذوه وشدوه وثاقا، فقال لهم ابن المقتول وهو حوذة بن عترم: دعوني أقتله كما قتل أبي. فقالوا: لا ندعك تقتله حتى نأتي به حارثة. فأبى حوذة إلا أن يقتله، فقالوا له: والله لئن قتلته لنقتلنك. فأتوا به حارثة بن لأم الطائي، فقال له حارثة: يا كلحب، إن كنت أسيرا فطالما أسرت. فقال كلحب: من يرى يوما يرى به. فأرسلها مثلا. فقال حوذة لحارثة: أعطنيه أقتله كما قتل أبي. فقال له حارثة: دونكه فاقتله. وجعل القوم يتكلمون، وكلحب يغافلهم، وهو يعالج كتافه حتى انحل. ثم وثب على رجليه يجاريهم، وتواثبوهم على الخيل يتبعونه، ولكنهم لم يلحقوا به. فقال حوذة في ذلك: إلى الله أشكو أن أتوب وقد ثوى قتيلا. فأودى سيد القوم عترم: فمات ضياعا هكذا بيد امرئ لئيم، فلولا قيل ذو الوتر معلم. فأجابه كلحب قائلا: أحوذة، إن تفخر وتزعم أنني لئيم، فمني عترم اللؤم ألأم. فأقسم بالبيت المحرم من منا، ألية بر صادق حين يقسم. لضب بقفر في قفار وضبة،
خموع ويربوع الفلا منك أكرم، فهل أنت إلا خنفساء لئيمة، وخالك يربوع وجدك شيهم، أتوعدني بالمنكرات وإنني صبور على ما ناب جلد صلخدم، فإن أفنى أو أعمر إلى وقت مدة فإن ابن شؤبوب جسور غشمشم.

سألني أحد المستمعين عن كلمة الجبح المستعملة عندنا للوعاء الذي يصنع فيه العسل النحل، أفصيحة هي؟ وما جمعها؟ أقول للمستمع الكريم، الجبح لفظة فصيحة صحيحة المعنى، جاء في لسان العرب، والجبح والجبح والجبح حيث تعسل النحل إذا كان غير مصنوع. الجمع أجبح وجبوح وجباح. وفي تهذيب اللغة وأجباح كثيرة. وقيل هي مواضع النحل في الجبل وفيها تعسل. قال الترماح يخاطب ابنه: وإن كنت عندي أنت أحلى من الجنى، جنى النحل واتنا بين أجبحي. وفي تاج العروس أن الجبح أيضا خلية العسل. وفي كتاب أزهار الرياض للمقري التلمساني قول الشاعر: والصيف ضيعت ما أملت من لبن، ففارق الجبح من تدخين نحالي. وفي كتاب المغرب في حلى المغرب قول ليكي الهجاء: عصابة سوء قبح الله فعلهم، أتوا في رشيد بالدناءة والقبح، فزاروه من وقت الصباح إلى المساء، وناكوه من وقت المساء إلى الصبح. إذا جاء منهم واحد قام واحد، كما اختلفت نحل الربيع على الجبح.

وطيب نكهتها. جاء في لسان العرب: الشنب ماء ورقة يجري على الثغر، وقيل رقة وبرد وعذوبة في الأسنان، وقيل الشنب نقط بيض في الأسنان. يقال شنب شنبا، فهو شانب وشنيب وأشنب، والأنثى شنباء بينة الشنب. قال الجرمي: سمعت الأصمعي يقول الشنب برد الفم والأسنان، فقلت إن أصحابنا يقولون هو حدتها حين تطلع، فيراد بذلك حداثتها وطراءتها. وقول ذي الرمة: لم ياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. قال أبو العباس: اختلفوا في الشنب، فقال الطائفة: هي تحزيز أطراف الأسنان، وقيل هو صفاؤها ونقاؤها، وقيل هو تفليجها، وقيل هو طيب نكهتها. وقال الأصمعي: الشنب البرد والعذوبة في الفم. وفي صفته صلى الله عليه وسلم: ضليع الفم أشنب. انتهى النقل من اللسان. يقول المتنبي: من كل أحور في أنيابه شنب، خمر يخامرها مسك تخامره. ويقول أبو زبيد الطائي: هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، محطوطة جدلت شنباء أنيابا. ويقول أبو الحسن علي بن السيد: يسعى بها ساق أغن كأنها من خده ورضاب فيه الأشنبي. وقال آخر: في مرفقيها إذا ما عنقت جمم على الضجيع، وفي أنيابها شنب. هذا هو الشنب في اللغة، وهو عذوبة الفم أو صفاء الأسنان ونقاؤها أو طيب نكهتها، وليس بالمعنى الذي يتداوله العامة عندنا. أما الشعر الذي ينبت على الشفة العليا للإنسان فهو الشارب وليس الشنب. والعرب تقول: طر شارب الغلام، أي نبت. يقول الشاعر الجاهلي أبو قيس بن رفاعة: من الذي هو ماء طر شاربه، والعانسون ومن المرد والشيب. ويقول أبو نواس هاجيا: وإن جاءه المسكين يطلب فضله، فقد ثكلته أمه وأقاربه، يكر عليه الصوت من كل جانب، وتكسر رجلاه وينتف شاربه. ويقول الشريف العقيلي: نفس الفداء لشخص لست أسميه، كأن شاربه قفل على فيه. ويقول ابن منظور في معنى الشارب والشاربان: ما سال على الفم من الشعر. وقيل إنما هو الشارب والتثنية خطأ، والشاربان ما طال من ناحية السبلة، وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربا واحدا وليس بصواب. والجمع شوارب، وقد طر شارب الغلام، وهما شاربان. لذا قل عزيز المستمع: فلان طويل شاربه، ولا تقول طويل شنبه، لأن الشنب هو بياض الأسنان ونقاؤها وصفاؤها، أو هو عذوبة الفم وطيب نكهته. أما الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا فهو الشارب وليس الشنب.

استعملت العرب ألفاظا متعددة لأنواع الضرب تختلف باختلاف الموضع المضروب من الجسم وباختلاف هيئة الضرب وأداته. إذا كان الضرب براحة اليد على مقدم الرأس فهو صقع، وهو من الألفاظ التي يستعملها العامة عندنا فيقولون صقعه، أي ضربه براحة يده على مقدم رأسه. وفي تاج العروس صقعه، أي ضربه ببسط كفه، أو صقعه أي ضربه على صوقعته أي على رأسه بأي شيء كان. قال الصاغاني هذا هو الأصل، ثم يستعار لمطلق الضرب. ومنه الحديث من زنى من البكر فاصقعوه 100 وضرجوه بالأضاميم أي اضربوه. وأنشد ابن الأعرابي وعمرو بن همام صقعنا جبينه بشنعاء تنهى نخوة المتظلم. انتهى النقل من اللسان. يقول الأحمر بن شجاع ونحن صقعنا قيس عيلان صقعة بكتها معاويل من الثكل حسروا. ويقول المزدرد الغطفاني صقعت ابن ثوب صقعة لا حجى لها يولول منها كل آس وعائد. فإذا كان الضرب ببسط اليد على القفا فهو الصفع بالفاء، وفي اللسان صفعه، يصفعه صفعا إذا ضرب بجمع كفه قفاه. وقيل هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه. فإذا جمع كفه وقبضها ثم ضرب بها فليس بصفع. انتهى النقل من اللسان. يقول عبد الله بن نطاح في وصف أحدب قصرت أخادعه وغاص قذاله فكأنه متوقع أن يصفع، وكأنه قد ذاق أول صفعة وأحس ثانية لها فتجمع. فإذا كان الضرب ببسط اليد على الوجه فهو صك، ثم صار الصك عاما لكل ضرب. جاء في اللسان الصك الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل هو الضرب عامة بأي شيء كان. يقال سكه، يسكه سكا، ومنه قوله تعالى فسكت وجهها. انتهى النقل من اللسان. يقول العجير السلولي ومستلحم قد سكه القوم سكة بعيد الموالي نيل ما كان يمنع. فإذا كان الضرب ببسط الكف على الخد فهو لطم، وفي اللسان اللطم ضربك الخد وصفحة الجسد ببسط اليد. وفي المحكم بالكف مفتوحة، يقال لطمه يلطمه لطما ولاطمه ملاطمة ولطاما. واللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة. وفي المثل لو ذات سوار لطمتني، قالت امرأة لطمتها من ليست بكفء لها. انتهى النقل من اللسان. يقول ابن وكيع وظل لفرط الحزن يلطم خده فأظهر فيه اللطم جمرا مضرما. ويقول الأقيشر الأسدي سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. فإذا كان الضرب بقبض الكف فهو لكم، وفي اللسان اللكم الضرب باليد مجموعة، وقيل هو اللكز في الصدر والدفع، يقال لكمه يلكمه لكما. وفي السيرة النبوية لابن هشام على لسان سلمان الفارسي رضي الله عنه فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول، فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال
ما لك ولهذا أقبل على عملك. فإذا كان الضرب بكلتا اليدين فهو لدم بالدال المهملة، وفي اللدم معان متعددة. فاللدم ضرب المرأة صدرها، ولدمت المرأة وجهها أي ضربته، واللدم ضرب خبز الملة، واللدم صوت الشيء يقع في الأرض من الحجر ونحوه. وقيل اللدم اللطم والضرب بشيء ثقيل يسمع وقعه. فإذا كان الضرب على الذقن والحنك فهو وهز ولهز ونهز، وفي اللسان عن الكساء وهزته ولهزته ونهزته. وفيه عن ابن سيدة وهزه وهزا أي دفعه وضربه. وفي اللسان أيضا الوهز شدة الدفع والوطأ، ووهزت فلانا إذا ضربته بثقل يدك. واللهز الضرب في العنق، واللكز بجمعك في عنقه وصدره، والوهز بالرجلين، والبهز بالمرفق. فإذا كان الضرب على الصدر والجنب بالكف أو الذقن فهو وكز ولكز. وفي تاج العروس الوكز الدفع والطعن، يقال وكزه إذا نخسه. الوكز أيضا الضرب، يقال وكزه بالعصا إذا ضربه بها. وقيل هو الضرب بجمع الكف على الذقن، وبه فسر قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قاله الزجاج. وقال غيره ضربه بالعصا. وفي مادة لكز من تاج العروس اللكز الضرب بجمع اليد على الصدر أو في جميع الجسد أو في العنق والصدر، يقال الوكز في الصدر واللكز في العنق. وقيل اللكز بأطراف الأصابع، وقيل غير ذلك. وأنشد الأصمعي لأعرابي في البصرة: فإذا ما رأيت آثار عرس أو ختان أو مجمع الأصحاب لم أروع دون التقحم، لا أرهب دفعا أو لكزة البواب. فإذا كان الضرب على الجنب فهو وخز، وفي اللسان وخزه بالرمح والخنجر، يخزه وخزا أي طعنه طعنا غير نافذ. وقيل هو الطعن النافذ في جنب المطعون. وفي الحديث فإنه وخز إخوانكم من الجن، الوخز طعن ليس بنافذ. وشاع الوخز للضرب بالإبر، يقول المعري وأضعف الرعب أيديهم فطعنه بو بالسمهرية دون الوخز بالإبر. ويقول كعب الأشقري كم حسرة منك تردي في جوانحه، لها على القلب مثل الوخز بالإبر. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى لأنواع من الضرب في لغة العرب.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

هذه إذاعة المكلا، تعميم مهم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، نظرا لما تمر به البلاد، وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومع قدوم مهرجان البلدة السياحي 2026، وعليه يتم الالتزام بالآتي: عدم إقامة أي فعالية سياسية في أحياء مدينة المكلا الداخلية. يشترط في قيام أي فعالية أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة. تخصيص ساحة المنصة لإقامة الفعاليات السياسية المرخصة. نهيب بجميع المواطنين اتباع ما جاء بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية القادمة.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة

0: ضيف على نافية الحوار. ضيف على نافية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج أحييكم في مستهل هذه الحلقة ويحييكم معي من التنفيذ والإخراج هندسة صوتية الزميل سالم محمد بلخدي وتحييكم معنا أيضا الزميلة مادلين باكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا ومرة أخرى سامعي الأعزاء تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

صوفي يحضون كل عام في ثنايا أمانيه وأوجاعه ويستنفر في دواخلنا

0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى نرحب بكم معنا ضيف على ناصة الحوار، وهذه الحلقة التي نكرس الحديث فيها عن الفنان القدير الراحل متعدد المواهب علي سعيد علي. وفي هذه الحلقة سنتصل بعدد من الشخصيات لنتحدث عن هذه الهامة الفنية، وأهم في هذا الحديث أننا كيف نحيي ذكرى رحيل هذه الهامة الفنية، خاصة الذكرى 20 والتحضيرات الواسعة التي كانت لهذه اللجنة المشكلة لهذه الذكرى، أقصد ذكرى علي سعيد علي، من لجنة تشكلت أولا في مديرية الشحر، ثم الآن يرى من أن ترعى السلطة المحلية هذه المناسبة وهي أحق برعايتها، وستتم غربلة هذه اللجنة بلجنة أخرى. ولكننا لنقف أولا عن الحديث عن إحياء ذكرى علي سعيد علي رحمه الله ويطيب ثراه، التي تتزامن مع احتفالاتنا بموسم مهرجان البلدة لهذا العام. ومعنا من السلطة المحلية بمديرية الشحر الأستاذ عبدو كليواش، مدير مكتب الثقافة بالمديرية. أستاذ عبدو مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ، صباح الخير مستمعينا الكرام، أيضا صباح الخير.
0: صباح الخير لكم ولكل المستمعين معنا ولأهل الشحر على وجه الخصوص، ومحبي علي سعيد علي على الوجه الأخص. أستاذ عبدو، إذا تحدثنا عن علي سعيد علي هذا الفنان الكبير الذي حقيقة تمر علينا الآن الذكرى 20 لرحيله، وهذه الذكرى تداعت لها كثير من أحب سعيد علي سعيد ليحيوا هذه الذكرى، ولا ندري تم تسويف الاحتفال بها من تاريخ إلى تاريخ، وقد مرينا على تاريخ رحيل هذا الفنان، وتأتي الآن متزامنة مع مهرجان البلدة، وهناك مستجدات أخرى حول الاحتفال بهذه المناسبة. كيف تحدثون عن هذه الملابسات كلها، وإلى ماذا رسيتم في النهاية؟
1: طبعا أستاذ سعيد، زي ما تفضلت أن هناك تم، هو مش تسويف المعنى تسويف، إنما هو استحسان الموعد واستحسان المناسبة، على اعتبار أن الفنان الكبير علي سعيد علي كمتعدد المواهب هو أساس الموروث البحري، ونحن بصدد البلدة، فالعمل الذي سوف نقدمه في هذه الذكرى هو أساس عمل بحري، على اعتبار أن علي سعيد هو رائد الموروث البحري، وهو مصمم هذه الرقصات وهذه الأعمال وهذه الموارد، وكان السباق فيها، وله الفضل إلى اليوم على كل الفرق التي تقوم بهذه الرقصات من تصميم علي سعيد. فاستحبينا أن تكون الذكرى، وطبعا بعد مشورة السلطة المحلية في مديرية الشهر وفي المحافظة عندما كنا في لقاء مع الوكيل، فاستحبوا أن تكون هذه الذكرى في موسم البلدة.
0: جميل جميل، يعني إذا تم إظهارها بأن يتم الاحتفال بها في خلال موسم البلدة، وما هي التحضيرات بهذا الخصوص؟
1: طبعا نحن التحضيرات جارية على قد من وساق، وكما تعرف انت المواعيد لما تتأخر وتتقدم يعني يحصل هناك نوع من الركود والاستعادة، نحن تقريبا بطالة 3/4 العمل من خلال بناء المجسمات، ومن خلال الرفات والرفات اللي قمنا بتشكيلها الخاصة بعلي سعيد. فهنا نقول نحن بتاعنا 3/4 المسافة.
0: جميل.
1: فما يزعجنا شوية يعني في هذا الجانب هو يعني تفاعل الداعمين، والسلطة المحلية مشكورة يعني قدمت ما في كفايه في احياء هذه الذكرى، ونعمل الكثير من الداعمين ومن السلطه حتى نخرج هذه الذكرى بالصوره التي تليق بعلي سعيد علي، ولا يكون هناك فيها اي نقصان او تقصير من قبل الملك العلمين على هذه الفعاليه.
0: نعم نعم. ما هي يعني الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفاء بهذه الذكرى؟ كم أيام؟ ما هي الفعاليات التي ستقام؟ أين ستقام بالتحديد في مديرية الشح؟
1: طبعا هو وضع البرنامج على السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة حول هذه الذكرى، ونحن استحبينا أن تكون الذكرى على مدى يومين، وعندنا إمكانية أن تمدد إلى 3 أو 4 أيام، على اعتبار أن نحن من ضمن الفعاليات التي سوف نقوم بها هي تكوين قرية فنية. هذه القرية تحكي عن أعمال علي سعيد، وما هي الآلات التي أعزفها علي سعيد، وما هو الدور الذي قام به علي سعيد في هذا المجال. يعني بمعنى أنه سوف تكون مزار لمدة 4 أيام 3 أيام، بالإمكان أن يمدد، إلى جانب أن هناك لوحة بحرية تحكي كل الموروث البحري الذي كونه علي سعيد في لوحة بنمط حديث بتسجيل حديث، يشترك في هذه اللوحة ما يقارب 60 راقص. هذا اللي يمثل يقوم بعدة لوحات بحرية كونها علي سعيد لمدة حوالي ساعات من جانب القرية الفراتية، ويوم الآخر يكون هناك حد فني يقتصر على الأغاني التي لحنها علي سعيد والتي تفوق 50 أغنية.
0: نعم نعم. وهناك أيضا من هذه القرية التراثية سيكون معرض ميداني لصور ولتاريخ علي سعيد. علي سعيد
1: نعم. وأيضا هناك سوف يتم إصدار كتاب من مرحوم علي سعيد يقتصر على كل الأغاني التي لحنها علي سعيد.
0: نعم نعم. لعل من الذين يعني يتحلون بالوفاء في زمن يعني عز فيه الوفاء الفنان القدير عبيد خواجة، هو حقيقة من صنيعة علي سعيد علي، يعني هو الذي صاغ موهبته، هو الذي وجهه، هو الذي سجله حقيقة. والفنان عبود خواجة أيضا يعني سمعنا بأنه كان يعتزم أن يكون مساهما في رعاية هذا هذه الاحتفائية. إلى أي مدى ما انتهى إلينا من الحديث حول هذا الموضوع؟ صحيح
1: صحيح. هو الفنان عبود الخواجة في هناك من يتواصل معه على أنه يدعم هذه الفكرة هذه الاحتفالية، على اعتبار أنه الفنان عبود الخواجة هو كما قلت من سجله الفنان علي سعيد، ونحن شاهد عين على تلك الفترة يعني. ولكن لحد الآن نحن لم يسمى شيء من الفنان عبود، ونطمح في الأيام القادمة أن يكون يتواصل معنا ونقدم الدعم، وهو مشهود له بهذا العمل النبيل في مع أخوان الفنانين ومع الفنانين الذي وقفوا إلى جانبه. والأيام اللي مرت تثبت نقول هذا الفنان الكبير الأستاذ عبود الخواجة وإسهاماته ووقوفه إلى جانب المفنانين، فما بالك إلا بالفنان علي سعيد علي الذي يعتبر من أقرب الناس إلى الفنان عبود الخواجة.
0: نعم أستاذ عبدو، من موقعكم مديرين لمكتب الثقافة بمديرية الشحر، خلينا نبتعد قليلا عن علي سعيد علي يرحمه الله ثم نعود إليه. ما هي أيضا الخطوط العريضة للاحتفاء بموسم مهرجان البلدة لهذا العام في مديرية الشحر كفعاليات أخرى بعيدة عن علي سعيد علي؟
1: طبعا مدير الشيخ ما تغيب عن هذا الجانب، وهذا المجال يعني دائما تكون من بين المدن، وخاصة إلى جانب المكلة عاصمتنا، أن يكون لها دور في هذه الفعاليات. لكن الشعبات سوف تقام على في مدينة الشيخ، وخاصة على ساحة المدينة وبالتحديد على كورنيش الشهر، من أعمال الشعر الرياضية وأيضا من أعمال فنية ورقصة المشعال ورقصة الكافر، سوف نفضل يعني بعض الفرق في مدينة الشعر، إلى جانب الإبداعات والرسومات والمسابقات التي ستقام، إلى جانب بعد عندنا هناك صور عن لوحة بحرية كده صغيرة عن البلدة وكيف يتعامل الأطفال وكيف يتعاطى مع كبار السن الذين يصابون في الخطر ومعطى البلدة وأهميتها، الى جانب يعني بعض المحارب عن الرسومات عن الوزارات عن تتحدث عن السلبيات التي ترافق موسم البلجة والحد منها ومن هذا القبيل.
0: وعلى الصعيد الفكري والثقافي هل هناك فعاليات ثقافية أدبية فنية أيضا يعني نحن نعرف أن الشحر فيها كثير من المنتديات فيها كثير من الملتقيات الأدبية والثقافية والفنية، هل هناك تنسيق بينكم وبين هذه المنتديات وهذه الملتقيات وهذه المجالس الأدبية في المديرية؟
1: طبعا من هذا الجانب سوف يكون التنسيق هذه لحد الآن يعني لم يتم هناك فيها لم يتقدم أحد يتصور حول المشاركة في مهرجان البلدة، لكن نحن بيكون لنا يعني مشاركة مثلا عندنا بعض الملتقيات هنا وعندنا الملتقيات طبعا يكون لهم دور حتى في جانب الندوات والمحاضرات التي يعني تحد من خطورة ارتياد البحر وحتى الناس حتى عن طريق القصائد الشعرية وعن طريق الكتابات والمقالات والمحاضرات، فأكيد يعني ما بيكونهم زور لأنه فلدوهم في هذا الجانب، وهم كما تعرف أستاذ سعيد أنهم فعالين في كل حدثهم.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: تفضلي يا سيدتي.
3: أنا في خدمتك.
4: الناس يتحدثون عن علمك وسمعتك بين العائلات عظيمة.
2: شكرا شكرا.
4: والجميع يقول انك طبيب لا قبلك ولا بعدك.
2: هذه مبالغة اكثر من اللازم ومما استحق.
4: ليست مبالغة ابدا.
2: لا طبيب قبلي معناها انني قبل ان اولد واتعلم واتخرج لم يكن الناس يمرضون. هل هذا معقول؟
4: ولماذا لا يمرضون؟ من يريد أن يمرض من حقه أن يمرض.
2: وهل يستطيعون أن يمرضوا قبل اطمئنانهم إلى وجود طبيب يعالجهم؟
4: هذا صحيح.
2: ومسألة لا طبيب بعدي، يستطيعون أن يمرضوا قبل اطمئنانهم إلى وجود طبيب يعالجهم؟
4: هذا صحيح.
2: ومسألة لا طبيب بعدي معناها أن الطب لا يتقدم وأن الجامعات لا تخرج أطباء. هل هذا معقول؟
4: وهذا أيضا صحيح.
2: الأفضل أن ندخل في الموضوع.
4: أي موضوع؟
2: الذي جئت من أجله. ما هذا؟
4: الذي الذي جئت من أجله. لقد نسيته. دقيقة وأتذكره.
2: نسيت أنك مريضة وأنك قادمة إلى طبيب لا قبله ولا بعده للعلاج. إلى هذا الحد يصل النسيان.
4: النسيان ابن حلال. مرضي هو نسيان.
2: هذا لا يدخل في اختصاصي يا سيدتي.
4: كيف؟ أليس النسيان من علامات ضعف الذاكرة؟
2: هو كذلك.
4: أليس عندك دواء لتقوية الذاكرة؟
2: أنا في خدمتك إن كان لديك مرض آخر.
4: وهل يكون عندي مرض وأنكره؟ إنك رجل لطيف وتشجع الإنسان أن يمرض حتى يزورك وتعالجه.
2: شكرا شكرا. انتهت المقابلة.
4: أرجو ألا تظن أنني سيدة فارغة من المسؤوليات. أو أن وقتي يتسع لتضييع وقتك.
2: استمرار الحوار بهذا الشكل تضييع للوقت فعلا.
4: وهل عندي وقت لأضيعه؟ إنني متقلة بشؤون بيت طويل عريض ومشاكل مع الزوج ومع الأولاد ومع الجيران ومع الباعة الذين يرهقوننا برفع الأسعار. مشغولة بجارتنا التي تنصب شباكها حول زوجي لتخطفه مني.
2: في عرضك أنا مشغول بمرضاي الذين ينتظرون.
4: دعهم ينتظروا واطمئن.
2: اطمئن؟ مرضى يتألمون واطمئن.
4: قلت لك اطمئن. لقد دفعوا الفيزيتا فلا سبيل أمامهم إلا الانتظار. انتظر سأتذكر لك مرضا آخر.
2: هذا شيء لا يطاق. طبيعة أرسلي من عليه الضوء.
4: لا بأس عندما أتذكر المرض سأعود إليه.
2: لا تعودي مطلقا.
4: لماذا؟
2: لأنني سأعتزل الطب نهائيا.
4: لماذا؟
2: لأنني نسيت كل ما تعلمته. أخذت منك عدوى.

0: لك انني زميله وللزملاء على الزملاء حقوق.
1: مرحبا بك، هكذا قلت لك واكررها. هل معك ما يثبت الزمالة الطبية؟
0: ليس معي الان اي اثبات، ولكن من حقي طلب تخفيض رسم الزيارة 50%.
1: رسم الزيارة ليس جسيما بحيث يحتاج الى تخفيض.
0: فليكن التخفيض 40%، انني اعرفه حق المعرفة.
1: ما دمت تساوم على التخفيض فليس هذا شأن الزملاء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام يا دكتور.
0: حضرته الدكتور؟
1: نعم حضرته. ألم تزعم أنه يعرفك؟
0: بل أنا الذي أعرفه حق المعرفة.
2: ما الحكاية يا صبيحة؟
1: حضرته يريد تخفيض رسم الزيارة. يدعي أنه زميلك.
2: أهلا أهلا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا دكتور.
0: أنا ما أقول لك إنه يعرفني وأعرفه.
2: شكرا يا دكتور. أهلا أهلا وسهلا. سيادتك زميل طبيب.
0: زميل وإن كنت غير طبيب.
2: زميل دراسة في الجامعة.
0: لم يحصل لي هذا الشرف.
2: إذن في مراحل ما قبل الجامعة؟
0: لا ولا هذا.
2: إذن
0: زميل في محيط المهنة.
2: أهلا، زدني توضيحا من فضلك.
0: أنت وأنا وأمثالنا من الزملاء نخدم في حقل واحد،
2: حقل الطب.
0: نعم، ونخدم الإنسانية معا.
2: أريد أن أكون سعيدا بمعرفتك.
0: وتستطيع أن تكون سعيدا بغير معرفتي.
2: كيف تسمى لي ذلك؟
0: معرفتي وحدها ليست المصدر الوحيد للسعادة.
2: ماذا تعني؟
0: أعني ليس بالضرورة أن تعرفني لكي تكون سعيدا.
2: لا أفهم.
0: دعك من هذا التواضع. كيف لا تفهم أن الحصول على السعادة ممكن وميسور بأشياء كثيرة؟
2: مثل
0: أداء الواجب نحو ربك ووطنك وأسرتك.
2: هذا صحيح.
0: ومثل أن تبيت مستريح الضمير. ومثل أن تمضي إجازتك الصيفية على شاطئ بحر. ومثل
2: كفى كفى.
0: لماذا نذهب بعيدا؟ السعادة كل السعادة في دعاء الوالدين.
2: أصبت يا سيدي.
0: وهكذا ترى أنني لا أزعم أنني أحتكر السعادة.
2: تحتقرها؟ هل هناك من يحتقر السعادة؟
0: زميلي العزيز، هل ذكرت سيرة الاحتقار؟ قلت أحتكر لا أحتقر.
2: عفوا عفوا، سمعتها خطأ.
0: لا بد أنك ألثغ في السمع.
2: أو أن أذنك حولا. عندها حول. ماذا يضحكك؟
0: لقد قلت نكتة. فلماذا لا تضحك؟
2: دعنا من هذا كله. ما الخدمة التي أقدمها لك؟
0: أولا أشكرك على كرمك.
2: أي كرم؟
0: سمحت لي بزيارة مجانية مع أنني كنت مستعدا لدفع 50% من قيمتها.
2: حصل خير.
0: لكنك بشهامتك قدرت حقوق الزمالة.
2: أية زمالة؟ لم تكشف لي عن هويتك.
0: بصراحة ووضوح أنا صانع نظارات.
2: وهل صنع النظارات يعطيك حق الزمالة الطبية؟
0: ولم لا؟ أنت تعالج العيون وتكتب أحيانا مقاسات للنظارات وأنا أصنع هذه النظارات.
2: أنت زميل للسادة صناع النظارات وأنا زميل للسادة الأطباء. هناك فرق.
0: أنت وأنا نساهم في خدمة عيون البشر.
2: سمعتك تقول لصبيحة إنك تعرفني، ويوسفني أنني لا أعرفك.
0: لكن هذا لا يلغي حقي في التصريح بأنني أعرفك.
2: عن جيرة سابقة؟ عن صداقة نسيتها؟
0: أبدا أبدا، ولا شيء من هذا.
2: إذن أشكرك لو فسرت لي.
0: كل الناس تعرفك وتعرف نبوغك الطبي. فإن أنكرت أنني أعرفك هل تنكر أنني من الناس؟
2: لا طبعا.
0: إذن فأنا لم أخطئ. أعرفك أم لا؟
2: تعرفني.
0: شهرتك المدوية، مقالاتك في الصحف، أحاديثك في الراديو والتلفزيون، كل الناس تعرفك. وأنت اعترفت الآن أنني واحد من الناس.
2: الحق معك، اعترفت وبعظمة لسان.
0: لا يا دكتور، ماذا تركت للعوام والجاه؟
2: أفندم هل تساويني بالعوام والجهلة؟
0: هم وحدهم الذين يقولون عظمة اللسان. هل اللسان عظم يا دكتور؟
2: إنه تعبير شائع
0: لكنه خطأ طبي وعلمي.
2: لا أزال جاهلا لأسباب السعادة التي حطت علي بقدومك.
0: عفوا يا دكتور، عدوك هو الجاهل.
2: أكرمني بشرح غرضك من الزيارة.
0: غرضي شريف
2: طبعا لا شك.
0: المثل يقول يا بخت من نفع واستنفع.
2: أسمع بهذا المثل
0: يا عزيزي الدكتور. الأمثال هي كنوز الشعوب وتراثها.
2: ماذا تقصد بهذا المثل؟
0: أقصد أنني جئت أعرض عليك عرضا يفيدنا معا.
2: ماذا تعني بقولك يفيدنا؟
0: أعني الفائدة المادية،
2: بمعنى
0: أنت تربح
2: وأنا أربح.
0: معرفة الناس كنوز.
2: أنا طبيب ولا أعرف إلا مهنتي.
0: وتعرف أصدقاء وجيرانا وأقارب، وأولا تعرف زبائنك من المرضى. أم أنا مخطئ؟
2: استمر، الوقت يمر بلا فائدة.
0: الفائدة محققة.
2: نعم
0: مضمونة، لا تكلفك سوى أن تعطي اسمي وعنواني لزبائنك وأصدقائك.
2: ليصنعوا نظاراتهم في محلك.
0: ما المانع؟ أنا صانع نظارات قانوني وعندي ترخيص من وزارة الصحة.
2: تريدني أن أعمل كومسيونجيا لحضرتك؟
0: ليس بالضبط، إنما شيء قريب من ذلك.
2: أسف لا أصلح لهذا العمل.
0: سيكون لك مرتب شهري
2: ولا يومي،
0: نسبة وتحددها أنت.
2: سامحني،
0: أمرك ما تشاء، لا داعي لصنع نظارات زبائنك.
2: هل ستعتزل المهنة؟
0: لا، لكن عندي فرع آخر أعمل فيه.
2: غير صنع النظارات الطبية؟
0: نعم، نظارات ذات عدسات استوردتها من الخارج.
2: لنظارات شمسي؟ للشمس؟
0: للشمس وللظل وللنهار والليل.
2: بدون مقاسات طبية؟
0: نعم، نظارات عادية
2: للزينة مثلا.
0: عندي أنواع وأشكال من النظارات لمختلف الأغراض.
2: وهل للنظارات أغراض سوى حفظ البصر ووضوح الرؤية؟
0: حفظ البصر تتكفل به النظارات الطبية.
2: وما فائدة نظاراتك الأخرى؟
0: عندي نظارة لرؤية الصواب من الخطأ، ونظارة ترى بها عدوك من حبيبك، ونظارة ترى بها ما لا يراه أحد.
2: ما هو؟
0: لا لا لا، هذا سر المهنة يا دكتور.
2: سر المهنة؟
0: هل تكشف أنت عن سر مهنتي؟
2: ألا تقول إننا زملاء؟
0: أخيرا اعترف.
2: وما الضمان لسلامة البصر في حالة استعمال النظارات؟
0: لا ضمان، أنا لا أزعم أنها تحفظ أو تضر البصر.
2: يوسفني أنني لا أصلح لهذه الخدمة. لا أنسى أنني أخطأت مرة مع أحد مرضاي بموقف مثل هذا.
0: كيف؟
2: أرشدت مريضا إلى نظاراتي مثلك ليصنع له نظارة أعطيته مقاساتي.
0: هل هو نظاراتي قانوني؟
2: نعم، ومؤهل ومرخص، ومع ذلك السيرة تزعجني. أوشكت سمعتي الطبية أن تضيع.
0: كيف؟ حدثني، أبناء المهنة همومهم واحدة.
2: كان مريضا بالرمد الحبيبي، تعرفه طبعا؟
0: طبعا. أكمل يا دكتور، شوقتني، فماذا فعل النظارات الجهول؟
2: لا، لم يكن جهولا، كان عبقريا.
0: ألا تقول إنه أوشك أن يدمر سمعتك الطبية؟
2: بلى، لكنه برغم جسامة وفظاعة خطأه كان عبقريا.
0: ما هذا التناقض يا دكتور؟
2: لا تناقض، لقد فعل ما لم يفعله أحد.
0: كيف؟
2: أعطى للمريض بالرمد الحبيبي نظارة أصابته بالرمد الصديدي.

ودعا لتغابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية.

أنا على عدل وفاء بابي مقيم ما تلفت الجزاء وانت ما ترضى فاصنع أنا على عدل وفاء بابي مقيم ما تلفت

وعلينا على عاد العام باقي مقيم ما ثلاثة اليابان سما ترضى فاصنع أنا على عاد العام باقي مقيم ما ثلاثة اليابان سما ترضى فاصنع عهد الكرام عندي الوفاق

يا الرعتنا كاس الحنين من شراب صدى في كنا لسمع ولا رياح والمجد يا الرعتنا كاس الحنين من شراب صدى في كنا لسمع ولا رياح لا في الهيام وحرم علي المدى

مرة دي وقت الدنيا من البعيد ما تعنى العنا مرتجف والعين تسمع مالي منام من بعد حلو الوشام

0: الكفا والرجاء يا عدد سريع وفى الخصام واترك وشات اليام
1: الوسام بطيها يا جمالات الوسام بطيها يا جمالات
0: انت قد قطعتنا قطع الشرير ما حصل لي

عودي إلى ما قد مضى واشفي السقيم واسم لحمه غفى قبل ما في العشق يطرى. عودي إلى ما قد مضى واشفي السقيم واسم لحمه غفى قبل ما في العشق.

0: ما قد مضى وش السقيم رسم لحمه غفى قبل ما في العشق يطرح عدي لا ما قد مضى وش السقيم رسم لحمه غفى قبل ما في العشق يطرح قبل الحمام أريوك في كل عام
1: ايه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك

0: يراه الناس نارا فماء بارد عذب.
1: عن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتسميتنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان رفع على حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطعين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعنا مع الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بالفضل بعنوان إذا سألت فاسأل الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، من وصايا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصيته لابن عباس، وفيها إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله الله، بارك الله فيك. هذا الإيمان، هذا العقيدة، هذا التوحيد. مؤمن بالله، محب لله، متعلق بالله، وهو على يقين، وهو له مآرب، وله رغبات، وله طلبات، وله وله وله. ثم إنه على يقين أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، فيتعلق بالله ويكثر من دعاء الله والابتهال إلى الله، وهو على يقين أنه قد دعا ربه القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله الله، بارك الله فيك. التعلق بالله، الرجاء في الله، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عظيم، ودرجاته عالية. فالعقيدة حينما تتمكن من قلب المسلم وهو على ثقة أن الله معه، وأن الله يراه ومطلع عليه، وأن الله يحبه، وأن الله يحب أن يسأله الناس. قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله فإن الله يحب أن يسأل. يحب الله تسأله. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه. ها، إن الله يحب الذين يسألون الله ويرجونه ويتوجهون إليه، لأنه إقرار واعتراف منك يا عبد الله أن لك ربا قادرا مقتدرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذه الرغبات وهذه الأمنيات التي عندك ما يقدر أحد على تحقيقها إلا هو وحده لا شريك له. ما يقدر حد يا عبد الله، ما حد يقدر يعطيك شيء، ولا حد يقدر يدفع عنك شيء. النافع الضار هو الله، المعصي المانع هو الله وحده لا شريك له. وصدق العقيدة الذي يقول هذا معروف، وأنا أعرف أنه صدق العقيدة، أنك لما تعتقد الله هو النافع الضار ما تدعو له، ما تدعو أنك مؤمن. الدليل، الدليل عند الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو القادر أن يعطيه ما يؤمل، إيه الدليل؟ أنك تسأله وتتبرع إليه، ارحمني يا رب، اغفر لي يا رب، يسر أمري يا رب. من يقول هذا؟ الذي هو على يقين أن الله معه، وأن الله يراه، وأن الله مطلع عليه. يكثر من دعاء الله لأنه هذه عقيدته. ذكر شر، خاف من ضر، ما أحد يمنع عنك الضر يا عبد الله إلا الله. تقول بعض هذا معروف، معروف إنه، لكن إيه الدليل إن هذا معروف عندك؟ الدليل إنك تدعو الله أن يكشف عنك الضر. مريض ما بيشفيك إلا الله، إيه الدليل؟ الدليل إنك تتبرع إليه، يا رب أنا مريض اشفيني يا رب، عافيني يا رب. وإن استحضرت الدعوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اشفي أنت الشافي، وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ها؟ الدليل أنك تعتقد في الله عملك، دعاك، توجهك إليه، كثرة دعاك له، هذا يدل أنك من صدق تعرف انه معك. خفت من اي عدو، خفت من اي شيء ظهر في الدنيا، في بلدك، في كذا، في مرض كذا وكذا عند الناس، حمى منتشرة، ماذا يكشف عنك الحمى الا الله؟ يا رب حمى هذه سمعنا بها موجود، يا رب ارفعها عنا، ابعدها عنا، يا رب يا رب اعطينا الصحة والعافية، يا رب يسر امورنا، يا رب اكشف كروبنا، يا رب اقضي حاجاتنا. فهكذا بارك الله فيك، الدليل على التوحيد والاعتقاد في الله دعاء الله، والاكثار، والاكثار دائم، ما تترك لحظة من اللحظات الا وانت تبتهل الى الله. وكل ما زاد الاعتقاد وقوي الاعتقاد في الصلاة، في التشهد، في السجود، كل ما قمت، كل ما قعدت، يا رب أنا أصير كذا وكذا، يا رب العالمين، يا رب يسر أمري، يا رب يسر وظيفتي، يسر لي وظيفة يا رب، أنا أبغيت بأسافر، يسر سفري يا رب، يسر لي الفيزا، يسر لي يا رب. يا هكذا تدعو، تدعو بكل ما ترجو، كما جاء في الحديث حتى شسعنا عليك، لو انقطع الخيط حق الحبية هذا، يا في الحديث، في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسأل الله حتى شسعنا عليك، إلى انقطع الخيط ذلك بين الأصبعين ذا، شوف ماذا يسره إلا الله. فتوجه إلى الله. ومرة أخرى هكذا أقول، ربنا يحب المتضرعين إليه، يحب الذين يدعونه، يحب الذين يسألونه. وحذاري حذار أن تدعو غير الله أو تتعلق بغير الله. الإمام النووي رحمه الله قرأت دعوات وكلام عن الله في الكتب المنزلة القديمة، يقول النووي إنه مكتوب في الكتب القديمة: أيقرع بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح؟ أيقرع بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح؟ أم هل يؤمل في الشدائد سواي وأنا الملك القادر؟ لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حق ارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، ذكي أنت خير من ذكاها. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: لنفذ الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة

0: المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

النجاح العسكري ليس مجرد لحظة عابرة أو انتصار في معركة واحدة، بل هو منظومة متكاملة من الانضباط، من التخطيط والتطوير المستمر لتحقيق النجاح العسكري والاستمرار فيه والمحافظة عليه. يجب التركيز على عدة ركائز استراتيجية وميدانية، منها ركائز تحقيق النجاح العسكري: الالتزام الصارم بالانضباط والربط العسكري. فالانضباط هو العمود الفقري لأي قوة عسكرية، أي بمعنى الالتزام بالأوامر والوقت والهندام والتقاليد العسكرية يبني عقيدة صلبة. الركيزة الثانية: الولاء والعقيدة القتالية. فإيمان المقاتل بعدالة قضيته وحبه لوطنه وحماية أهله هو الوقود الحقيقي للصمود وتحقيق النصر. القيادة القدوة. فالقائد الناجح هو من يتقدم جنوده ويشاركهم الصعاب ويهتم بروحهم المعنوية ويعدل بينهم، مما يبني ثقة مطلقة بين القيادة والأفراد. الركيزة الثانية: كيفية الاستمرار على النجاح، أي بمعنى الاستدامة. فالوصول إلى القمة قد يكون صعبا، لكن الحفاظ عليها هو التحدي الأكبر. للاستمرار في النجاح يتطلب الأمر إلى التدريب المستمر والمحاكاة، إذ لا ينتهي التدريب بانتهاء المعركة أو المهمة، بل يجب تحديث البرامج التدريبية لتشمل سيناريوهات مختلفة تحاكي الواقع لرفع الكفاءة القتالية والبدنية بصفة دائمة. فالرفع المستمر للروح المعنوية من خلال التوجيه المعنوي، بث الرسائل الإيجابية، الإشادة بالجهود وتقدير التضحيات مثل الطابور الصباحي والكلمات التوجيهية عبر الإذاعات الداخلية أو المحلية، التكيف مع المتغيرات، المرونة التكتيكية. فدراسة مسرح العمليات باستمرار وتحديث الخطط بناء على المعطيات الجديدة والمستجدات الأمنية في المنطقة. الركيزة الثالثة: آليات المحافظة على المكتسبات والانتصارات: اليقظة والحذر الدائم، عدم الاسترخاء. أخطر ما يواجه القوة المنتصرة هو غرور النصر أو الاسترخاء بعد النجاح. يجب الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والحراسة المشددة في كل الأوقات، التقييم والمراجعة، نقد الذات. بعد كل مهمة أو فترة زمنية يجب حقد جلسات تقييم لتحديد نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لتلافيها ومعالجتها فورا. التلاحم مع الحاضنة الشعبية. القوة العسكرية تستمد قوتها من حاضنتها الاجتماعية. كسب ثقة المواطنين واحترامهم المتبادل يشكل خط دفاع أول لا يمكن اختراقه. صيانة العتاد والجاهزية الفنية. المحافظة على الأسلحة، الآليات ووسائل الاتصال بحالة فنية ممتازة وجاهزية قصوى طوال الوقت. فخلاص قول: النجاح العسكري يصنع بالجهد والعرق، ولكنه يستمر بالوعي واليقظة والإدارة الحكيمة. فالجندي المنضبط والقيادة الواعية هما الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد المنطقة العسكرية الثانية يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2026 ميلادية بلواء شبام ويشيد بجاهزية منتسبيه. قائد المنطقة العسكرية الثانية يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي بلواء الأحقاب ويشهد اختتام الدورة التنشيطية للأفراد المنقولين إلى اللواء. قوات درع الوطن تدشن دورات تخصصية في عدد من المجالات العسكرية لتعزيز الجاهزية القتالية.

دشنا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليوميني الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من العام التدريبي 2026 ميلادية في لواء شبان بمديرية دوعا بحضور قائد اللواء العميد عادل عبد الشيخ التميمي وعضو مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وأعيان ومشايخ المنطقة. واستهلت فعاليات التدشين بعرض عسكري مهيب نفذته سرايا رمزية من منتسبي لواء شبام بقيادة قائد العرض النقيب صالح بن غانم، عكست من خلاله مستوى الانضباط العسكري والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد اللواء، إضافة لعرض للسلاح المستخدم باللواء بمختلف أنواعه. وألقى قائد المنطقة العسكرية الثانية كلمة خلال التدشين نقل فيها في مستهلها تحايا القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن حضرموت تفخر بأبنائها الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في حماية أمن المحافظة واستقرارها والدفاع عن مكتسباتها. وأشاد اللواء اليوميني بالمستوى المتميز الذي ظهر به منتسبو لواء شبام خلال العرض العسكري، معربا عن اعتزازه بما لمسه من انضباط ودقة في الأداء وروح معنوية عالية، مؤكدا أن هذه الصورة المشرفة تعكس ما تتمتع به وحدات المنطقة العسكرية الثانية من جاهزية قتالية وكفاءة ميدانية واحترافية في تنفيذ المهام. وأشار قائد المنطقة إلى أن لواء شبام كان في طليعة الوحدات العسكرية التي شاركت في التصدي للعناصر الإرهابية وقدم نخبة من خيرة رجاله شهداء في سبيل الدفاع عن حضرموت وأمنها، مؤكدا أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في وجدان المؤسسة العسكرية وأن الوفاء لهم يقتضي مواصلة السير على نهجهم والحفاظ على ما حققوه من أمن واستقرار. وشدد اللواء اليوميني على أهمية التدريب العسكري المستمر باعتباره الركيزة الأساسية في إعداد المقاتل وبناء قدراته، مؤكدا أن الميدان هو المحطة الحقيقية لصقل المهارات ورفع الكفاءة، ودعا جميع الوحدات إلى استثمار فترات إقامة الأفراد في تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة والارتقاء بمستويات التأهيل البدني والمهاري والتدريب المستمر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة بما يعزز الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أن القيادة تولي اهتماما خاصا بالألوية والوحدات التابعة لها، خاصة تلك البعيدة والمرابطة على أطراف المحافظة، تقديرا لدورها المحوري في حماية حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل من سيادتها أو تهديد السكينة العامة فيها. وأوضح أن المنطقة العسكرية الثانية مرت خلال الفترات الماضية بظروف وتحديات أسهمت في تشتت بعض الوحدات، إلا أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية عملت على إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود بما يرسخ تماسك المؤسسة العسكرية ويرفع من كفاءتها وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها الوطنية. وفي سياق حديثه شدد اللواء اليوميني على رفض أي أعمال نهب أو تجاوزات تمس المال العام أو الممتلكات العسكرية، مؤكدا أن قيادة المنطقة لن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات وستتعامل بحزم ومسؤولية مع كل من يحاول الإضرار بمؤسسات الدولة العسكرية أو زعزعة أمن واستقرار حضرموت. كما دعا منتسبي المنطقة العسكرية الثانية إلى عدم الالتفات للشائعات والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف بث الإحباط والتشكيك في جاهزية قوات النخبة الحضرمية، مؤكدا أن هذه القوات ستظل صمام أمان حضرموت وحصنها المنيع، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الأسرار العسكرية والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري والمسؤولية الوطنية. وتطرق قائد المنطقة إلى ملف الرواتب مؤكدا أن قيادة المنطقة تبذل جهودا متواصلة لمتابعة هذا الملف
مع الجهات المختصة، وأنها ليست غافلة عن معاناة منتسبيها واحتياجاتهم، مجددا حرص القيادة على المضي في معالجة هذه القضية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. من جانبه رحب قائد لواء شمام العميد عادل عبد الشيخ التميمي بزيارة قائد المنطقة العسكرية الثانية، معبرا عن تقديره لاهتمامه المستمر بأوضاع اللواء وحرصه على متابعة مستوى الجاهزية وسير البرامج التدريبية، ومثمنا الدعم الذي تقدمه قيادة المنطقة ممثلة باللواء محمد عمر اليميني بما أسهم في رفع كفاءة منتسبي اللواء وتعزيز قدراتهم العسكرية والعملياتية. كما عبر العميد التميمي عن شكره وتقديره لأعيخ المنطقة والاتحالف العربي نظير ما يقدمونه من دعم ومساندة تسهم في تمكين اللواء من أداء مهامه الوطنية وتعزيز حضوره في مواقع الواجب والشرف. وعقب انتهاء العرض العسكري نفذ قائد المنطقة العسكرية الثانية زيارة تفقدية إلى عدد من مواقع الخارجية للواء شبام، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية والانضباط وسير العمل بها، مستمعا إلى شرح من قيادة اللواء حول المهام الميدانية المرتبطة بتلك المواقع، ومشيدا بما لمسه من جاهزية عالية وروح معنوية وانضباط يعكس حرص منتسبي اللواء على أداء واجبهم الوطني في حماية أمن حضرموت واستقرارها. حضر فعالية التدشين قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي ورئيس شعبة التدريب بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر سالم الذيباني ورئيس شعبة النقل العميد عوض عبد الله الحيقي ورئيس شعبة الهندسة العسكرية العميد صالح هيثم محضار ومدير أمن مديرية دوعن النقيب سعيد العوبثاني ورئيس عمليات أمن الضلاعة النقيب وجيه شهاب، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وأعيان ومشايخ القبائل.

بشن قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليومين في الأسبوع المنصرم المرحلة الثانية من العام التدريبي 2026 ميلادية بلواء الأحقاف، وذلك خلال زيارته إلى معسكر قيادة اللواء بمنطقة قارة الفرس في مديرية الضليعة بالتزامن مع اختتام الدورة التنشيطية الخاصة بالأفراد المنقولين حديثا إلى اللواء. وجاء التدشين الذي حضره قائد لواء الأحقاف العميد الركن غيثان سالم البحسني في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالعملية التدريبية وحرصها على رفع مستوى الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية والعملياتية لضباط وأفراد الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها. وشهد قائد المنطقة ضمن فعاليات التدشين عرضا عسكريا مهيبا لسرايا رمزية من منتسبي لواء الأحقاف قيادة الملازم أول أحمد بارشيد، عكس مستوى الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أفراد اللواء إلى جانب ما يمتلكونه من قدرات عسكرية تؤهلهم لتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وألقى قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني كلمة نقل في مستهلها تحايا القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضرموت، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن حضرموت تفخر بأبنائها الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في حماية الأرض وصون المكتسبات وتعزيز الأمن والاستقرار. وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثانية بالمستوى المشرف الذي ظهر به منتسبو لواء الأحقاف خلال الاستعراض العسكري وما لمسه من انضباط عسكري وجاهزية عالية وروح وطنية مسؤولة، مؤكدا أن التدريب المستمر يمثل الركيزة الأساسية لبناء قوات عسكرية قادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمهام الميدانية بكفاءة تامة. ووجه اللواء اليميني منتسبي اللواء إلى ضرورة التمسك بالضبط والربط العسكري والالتزام الصارم بالتعليمات والأنظمة العسكرية والحفاظ على اليقظة والحس الأمني وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار المضللة التي تستهدف النيل من تماسك ووحدة قوات المنطقة العسكرية الثانية. كما شدد على أهمية المحافظة على سرية المعلومات العسكرية وعدم تداولها أو نقلها خارج الأطر الرسمية لما لذلك من دور جوهري في حماية القوات وصون أمنها العملياتي، مؤكدا أن الوعي والانضباط والالتزام بالواجب تشكل منظومة متكاملة لتعزيز قدرة الوحدات العسكرية على أداء مهامها الوطنية. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أن المنطقة بكافة ألويتها ووحداتها العسكرية ستظل متماسكة وقوية تستمد عزيمتها من تضحيات منتسبيها ووطنيتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم في الدفاع عن حضرموت وأمنها ومقدراتها ومكتسباتها الوطنية، داعيا إلى الالتفاف حول المشاريع الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والانتماءات الضيقة. من جانبه رحب قائد لواء الأحقاف العميد الركن غيثان سالم البحسني بزيارة قائد المنطقة العسكرية الثانية والوفد المرافق له، معربا عن تقديره الكبير للاهتمام والمتابعة المستمرة التي تحظى بها قيادة اللواء ومنتسبوه من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية. وأكد العميد البحسني أن هذه الزيارة تمثل دافعا معنويا كبيرا لجميع منتسبي اللواء لمواصلة العمل والعطاء ومضاعفة الجهود في مجالات التدريب والتأهيل والجاهزية بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز القدرة على تنفيذ مختلف المهام العسكرية والأمنية بكفاءة عالية. كما ألقى مدير عام مديرية الطلح التابعة لمحافظة شبوة عبد الله حسن باعنس كلمة أشاد فيها بالدور الذي تطلع به قيادة المنطقة العسكرية الثانية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مثمنا زيارة اللواء اليوميني واهتمامه المباشر بمنتسبي لواء الأحقاف الذي تمتد مناطق انتشاره لتشمل أجزاء واسعة من مديريتيه.
وفي ختام الفعاليات كرمت قيادة لواء الأحقاف قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليوميني، كما كرمت رئيس شعبة التدريب بالمنطقة العميد ناصر سالم الديباني، ورئيس شعبة النقل بالمنطقة العميد عوض عبد الله الحيقي، ورئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العميد صالح هيثم محضار بدروع شكر وتقدير، تقديرا لجهودهم في دعم اللواء وتعزيز قدراته التدريبية والعسكرية واللوجستية. وعقب الحفل نفذ قائد المنطقة العسكرية الثانية جولة ميدانية تفقدية شملت عددا من المواقع الخارجية التابعة للواء، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية والاحتياجات الميدانية وسير تنفيذ المهام، مشيرا بما شاهده من انضباط وروح معنوية عالية واستعداد دائما لدى منتسبي تلك المواقع. حضر التدشين قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي، ورئيس شعبة التدريب بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر سالم الديباني، ورئيس شعبة النقل بالمنطقة العميد عوض عبد الله الحيقي، ورئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العميد صالح هيثم محضار، ومدير أمن مديرية الطلح الرائد عادل بالفقاع والشيخ علي باهيصمي، وعدد من القيادة العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وأعيان ومشائخ القبائل.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي

0: المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكملة صوت حضرموت، الأول البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد عمر معروف كرمين، والد وليد ويزيد ومحمد ومعاذ وأحمد، أخو معروف عبد الله ومحمد والمرحوم جمال، والصهر محمد ولطفي وجمال وأيمن، أبناء المرحوم أحمد خميس بسبع. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة، والدفن في مقبرة يعقوب، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلا استمع واستمتع.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفز من كلام الناس.
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اجي التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني. إذاعة المكلة.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، اخراج خالد احمد عامر، اشراف عام افراح محمد جمعه خان،
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: الرأي العام كان يعني وراها محمد عبد القادر بافقي، وايضا صحيفة التذيعة وراها كان محمد عبد القادر بمطرف، يعني كتباء الصحافة ابن الساحل هنا ابن الداخل يعني كتباء الصحافة الحضرمية يعني فكانت يعني محمد عبد القادر بمطرف يكتب بابن الساحل في الطليعة وياتي الرد في محمد عبد القادر بافقي في والناس كانت تنتظر يعني
1: الناس تنتظر ايش يقول طوابير هذه معروفه يعني يوم الاثنين يوم الخميس يعرفون تب الصب طليعة في المقام الناس بعد المغرب قيام طوابير قيام عند الصافي هنا قيام عند مكتب الصافي عند البشير عمر قيام طوابير هذه كانت تقرأ الناس تقرأ ذلك الأمانة يعني ويبقى كما تقول يعني وفي حيز كده من الحرية في حيز تحسه يعني فذكرت في الجملة أنا إن قلب أمتنا كبير فيه متسع من أراد أن يتوب يعني
0: لكن كانت أول في البداية كانت يعني نقاشات
1: أيوة مولانا كرسي الحكم مولانا كرسي الحكم المقالة الأولى أتذكرها يعني مولانا كرسي الحكم يعني ليش هذا لأن يبدو لي كأنها ردة فعل للسيد أحمد العطاس هذا خريب رؤساء الدوائر كلهم هذه يعني إلى الألوية هذه المديريات يثبت تأسيس الدوائر الحكومية هذه في شباب هذا في حريضة في عمت وهذه عمت وهذه في دمون في سيار في العبر في قروضة وكان يعني هذا خريب سماها زفاف سلطانية زفاف السلطانية
0: من اللي كان سماها؟
1: لا مطرف حق العناوين في شيء من
0: الحدة هو كان دائما ضد القصر السلطاني
1: بالضبط يعني مع انه كان نائب وزير يعني
0: نائب وزير
1: انا شفته جهدته هذا اتذكر في 58 هذا نائب وزير مكتوب فوق المكتب اللي هو فيه
0: نائب سكرتير السلطنة
1: انا معي انا كنت لا معي سالبة بتصلنا وزيرة ما خلونا لقيت فوضى هاي مغشامة يعني بعدين لو افتح الباب يا حقه من هذا الصوت هل هذا يعني ما هو رسالة من محكمة طيب طالع انت جلاني عبد الله وما قلت انا رسالة من المحكمة سلمها الوزيرة وزير كان جان خان قال له قاعد تخط على الخط لو مرة نشوف طويل حقه دوق جميل قاعد أنا سلام سلم رسالة سلمت رسالة هذا وكان شفته اللي حطه أنا ونفس لقيته هذا أنا بعد ما جيت أنا هذا للمحافظة نفس الطريقة لقيته نقلته هذه قدام ملفات ينقل منها هذا من ذكرات قدامه هذا يزود من معلومات حقه ده كان حقه شخصية يعني
0: أيوه.
1: فكان له وزير يعني في النظام القايتي ولكن كان يتوقع وكان يتوقع يعني لما يسمع مجلس الدولة كما علمت في يوم ترشيح الشخص اللي بيخلف جهان خان
0: من بيخلف جدال يعني
1: من بيخلف جهان خان
0: من بيخلف جهان خان
1: جهان خان يعني
0: جهان خان لا 58
1: ايوه سيدي بعد الشيخ القدال هو
0: جدال ايوه
1: فصوتوا مجلس الدولة كله صوتوا لأحمد محمد العطاس يعني أحمد العطاس كان مساعد أول يعني
0: وكان برضه في برضه بلعلة كان يعني
1: سلم بلعلة
0: براسيم
1: كان مدير المالية سابقا قبل همشري يوال هكذا كان مدير المالية كان مدير كان مدير المالية بعدين جابوا همشري إذا أكثر منه خبرة الظاهر يعني ف كان توقع ابو علي هذا انه يرشح يعني لانه خدمهم يعني وكان يخدم في الجانب هذا الجانب السياسي والبترولي نائب وزير هذا متخصص في الجوانب السياسيه
0: فجاء الترشيح على
1: تم ترشيح على احمد العطاس يعني
0: هو العطاس في الستينات يعني تم
1: كنت من الخمسينات كنت في السكرتاريه
0: هو كان في التفتيش
1: بعد عين
0: فتش الاقليمي نعم
1: قبلها كان في الجمارك
0: نعم ايوه
1: قبلها كان في الجمارك
0: ولما جاء من البحرين
1: جاء من البحرين درس هناك يعني
0: نعم
1: ف يعني كمال تقول كده زي هو اسرع اسرع السعير من الشريه السيد المرحوم محمد عبد القادر المطرف استعاره السلطان يعني
0: استعاره للسلطنه للوزاره
1: اي استعاره للوزاره فعين هذا مكتوب مكتوب بقول نائب الوزير
0: كانت ردة فعل بالنسبة له
1: ردة فعل هذا بالنسبة لهذه
0: وبالتالي كان دائما حاد النقد للانتصار
1: ايوه لا طيب المقابل السيد احمد هذا الأطاس وقف الى جانب محمد عبد القادر بافقيه وسالم عبد العزيز
0: نعم
1: سالم عبد العزيز يعني في هذا وكتابات لها يعني ما ما ما ما ما بطرف حد في حدة تحسها
0: نعم
1: حدة وسخرية
0: نعم
1: سخرية هذا لأنها أيام كانت هذه المساحة اللي أعطيت للناس يعني ناس تكتب هكذا في الذكراني كتبت هذا مرة زيدوا هذا في الرأي العام زيدوا هذا 10 شلنك مدري 5 شلنك في كيس الرز يعني السلطان يبيعونه ب 90 كيس الرز 8 من رز كورة 8 من يعني وبعدين هذه اللي زيدوا كان في قصر الشحن الأولى وغلقت هم بينتقلون هذا نسود حق وسام اللي فيه بج عمان طيب عربية وعمال يرون العربية يرون عمال حملون يا عمان كانوا يبيع التاير زيدوا 5 شلنج لقيت مقال النقدة يا وزير السلطنة
0: انت كتبت مقال
1: اه وبعدين هو يقع على على على, على راس ابنة انزواج جهيرة مني على لسه جنت
0: على لسه جنت في براقش
1: ما براقش انا المهم طول يعني شاب كده صغير كامل وانا الا هذا سين سياسي انا ندخل تدمونا من المحكمة نبي نكتب اللي بيعدمونهم هذيلا هتصلي 5 شلنك نكتب سيت وانا ندخل داخل هذا الحين لو تعطيهم هذا مليون هذا تكتب سيت مليون مليون ولكن بدخل
0: الان
1: الان لو تقول لي طيب ده مليون
0: ليش
1: تدخل كتب وصية خلاص يعني نشوف عندك كل ايام هذا عادي نخلي انا والقاضي القاضي يحلفه وهذه يخليه يوصي وهذا وانا عنده يعني كتب وصية الكتب احسن اه وايش بغيت عندك القاضي كذا بعدين نخربه ده طريق ثاني يعني عند الناس العسكرية هون يكون القتل العدم هذا بحكم قضايا عليه يعني
0: والوصية والوصية تعطيها أهله يعني.
1: آه الوصية نعطيها نسلم أهله يعني.
0: نعم.
1: وصية أبوه هكذا وسمانه. فذاك ما يشوف طلعت من بعد يعني طيب بلاد قادمة على تطور سياسي يعني يعني ولا يعني أنا لو أروح على الأحزاب اللي نشوف من قدام محمد صالح الصديق هذا ومدري من أصحاب التحرير أصحاب الرابطة أصحاب هذا أصحاب المعهد البعثيين بعث الأوراق بعث سوريا بيوم في المكان ده يعني. نكتب من الورقة هذا لازم تبي لي سجن سياسي يعني. ما يقع هذا يعني نشوف لأن نشوف ندخل داخل هذا يعني المواقع هذا حق المجرمين حق القتلة حق المغاربين حق المزعمين حق وزير يعني عندك سيد نقول سيد أحمد العطاس عيب ما هو ريض يعني بلاد قاعد مع التطور الدستوري قل لي أبو يلون كله داخل
0: هو
1: أنا أبو يلون قل قدامك هذا والله يا أبونا من الشهر هذا حق الانتفاضة هذا و في الليل هذا بالليل كنت خلنا كده يا سلام شوف حسين كيف هذا السلطان نفذ هو حد الرطاس بلا سنزك سياسي في حديقة في حمام
0: في منورة يعني
1: منورة جديد جديد بناء على الدعوة هذا صيغة الرأي العام كاتبها يقول سبحان الله يعني انت كنا داخل كنا قدام كنا قدام ال هذا هو يسموه هذا الغرفة هذه
0: قضبان
1: قضبان قضبان ده عندنا فيها يقول لا اله الا الله يعني هم قالها للناس يعني هذي فكنت يعني في الرأي العام اللي كاتب صغير ما أنا
0: لكن استمرت الصحيفة كم
1: سنة استمرت أيوة إلى هذا بعد وقفت يعني حق المدحة وقفوها فترة كده
0: حق المدحة
1: ها
0: وقفت عام ليش وقفت
1: وقفت هذا حق المدحة الظاهر هذي
0: يعني
1: شو من هذي ال شو بسمك له هكذا
0: وين تطبع
1: كان في المستقبل عنده
0: المستقبل
1: وحدين
0: البارحين
1: البارحين هو
0: خالد
1: خال بارحيم ولا وبعدين لقى دام بفقيه لقى دام دار بفقيه مبارك بحاج مطبع
0: بفقيه دكتور
1: الدكتور محمد بفقيه الدارين مساهمة كلام كلهم هذي طبعا فيه الرأي العام هذا تجارية وهكذا

0: عليه في المحاكم عليه واشتغل السيد خاصة في الجانب الجنائي والمدني ملي يعني
1: أحمد كانت أبوه. الصحيفة مهتمة بالجانب الثقافي أكثر يعني صحيفة الرأي العام
0: الرأي العام الجانب الثقافي والجانب الرياضي
1: رياضي.
0: الجانب الرياضي هذا أتذكر هذا يعني طلب أيوب لما جمعة أيوب جمعة طلب وأنا يبل الشيخ عبد الرحمن كير يعني في القضاء يبل صفي ذاك مشترك فيها هذا طلبوه أخوه أخوه طلبوه قال له أخي واحد والذي أرسلناه أخوي أرسلناه
1: هذا من حكم الدولة الأفريقية يعني.
0: الدولة الأفريقية زيمبابوي زيمبابوي بلاش أخي أنا قاضي عندكم الآن ولا إيش دي بلسة ولا دي معهد ولا هذا والجرائد اللي تصدر هذا الثلاث كل أنت تكون أيوب هذا الشيخ ده ما يرصف حيدة نحن أطور هذا أيوب هذا في نادي الكوكب الشهر هذا يعني المايسترو حقنا يعني لو مرض هذا كلنا نمرض فسلم لي شيخ عبد الرحمن الحسين حد عندنا هنا قاضي ولا مهدون ولا قاتب عرض حالات ولا محامي ولا بس أيوب جمعة النوبي ماله يعني ما هي رسالة من أخوه أنا التقيته في مكة ولا وابا قال هذا إذا شفته هذا قلت له هذا الاسم ما أتذكر هذا في تريم يعني نحن معنا زواي يعني عمتي أنا كمان زواي يعني. قال بس هي الرسالة لو قرأ رسالة أيوب هذيك اللحظة هذه تبوا فوق نحن المهم يعني
1: هو راح لتريم هو أيوب
0: لما أيوب في تريم
1: في تريم كان
0: أيوة غدا ست سنوات
1: لكن أهله أرسلوا لتريم
0: أيوة سيدة أهله زوا بعد تغير الحال ما عادش مصروف ما عادش هذا مسكين وهذا
1: تحول للشهر
0: تحول للشهر يعني
1: نعم
0: وتحركنا تو يعني قيادة
1: لكن الصحيفة تهتم بالجانب الرياضي
0: جانب الرياضي أيوة صفحة كاملة صفحة كاملة وحتى احيانا يعني صاحب الطبيعة هذا اي مثال
1: وتمن عندكم من الجانب الرياضي
0: اهو
1: الجانب الرياضي انت تحرره
0: لا هذا عبد العزيز
1: عبد العزيز
0: لقنا عبد العزيز مثالب
1: برضه حرره
0: انا كان عم مجلة رياضية كنت يوم 68 69 هذا رئيس الجمعية الرياضية ومن هذا اتذكر يعني افتخرنا يعني جبت صبح سير فكان يمثل عبد العزيز مثالب اذا دعمناه وهذه اللي نقولها من هذه الى الطليعة
1: نعم لكن الرأي العام يعني اغلقت لأسباب يعني مالية و
0: اسباب مالية وايضا يعني وقفت اولا حق اخبار نشر اخبار كاذبة عن حرب المدحر يظهر لي هناك يعني
1: وحكمة
0: حكمة واستمرت يعني واستمرت كان يدعمونا هنا اصحاب السعودية واصحاب هذا المشتركين في الكويت
1: نعم
0: دعمونا احنا يعني وفي نحن هذا بالعمل صعبه يعني
1: طيب السيد حسين البار ما يزوركم يعني او يدعمكم
0: السيد حسين محمد البار
1: البار اثناء صدور لكم اثناء صدور الصحيفه يعني ترحيب بكم يعني
0: لا الا كان دعمنا احنا السيد حسين يعني بس السيد حسين هذا هو في الجريده لوحده هو المدير هو كله هو كله نعم. هو كله ولا لك ما تقول شيء بشكات هذا يعني
1: هو دائما عنده الفن
0: عنده الفن هذا درجة أولى يعني أنا شاهده بعد المغرب هذا هو محمد جمعة خان سالمين خيارة وحمد سرور بن هامل وأحيانا محمد مصطفى جلاني وسالم علي وسبعة وأحمد وعوض سرور بن هامل في المقاية حق هذا جيديا
1: مقاية حق
0: ما بيت يا سيد حسين هذا بيت بتشوف حاجة جديدة مقاية سالمين خيارة
1: أيوه
0: التوفيق
1: توفيق
0: وكما عبارة عن ندوة تكلمون في وهو المحرر والمسؤول والمصحه والمدروع في هذا ولده كان اللي مسافر ذاك الوقت عمر
1: ما انت قلت يعني لما كان المدرس في مجلس الشرقيه موسوعه
0: نعم
1: وايضا الاستاذ
0: نعم.
1: حسين البار كان يعني موسوعه
0: احمد عوض موسير ايضا في البدايه لكن عاد بعدين احمد عوض جات له لحقه يعني البعثيين هذا كان متواجدين يعني عنده بكثره
1: هو عن الميول البعثية كانت
0: هكذا هو يقول أنا مستقل يعني إنما يقول يعني
1: البار الميول الناصرية
0: البار الميول الناصرية والشبه
1: وعلي عبد الرحمن الميول
0: شبه يعني يبدو لي متعاطفين هكذا ما
1: متعاطف
0: ما حسب الرابطة
1: علي عبد الرحمن
0: أيوه علي عبد الرحمن هكذا يعني في لأنه اشتغل مع محمد

0: طيب اشرح لي يعني
1: نعم.
0: السيد حسين البار هذا كل وقته هذا السيد حسين هذا في شغله يعني وعاطي الفن في باب اسمه هذا يقول فيه باب يقول ابو عامر
1: يقول
0: ابو عامر ذاك النهار طلع الظهر جانب ما اعرف اسمه ولا شيء كذا ما كان في ازمه في الماء هذه يعني وبعدين خري ما توفق ما بهيان الله يرحمه ثاني يوم هذا اللي في الجريدة هذه بهيان لا هذه ولا مهتدي هذه النص ولا كنا علينا سجين وقع المعرس النار

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع. على صعيد آخر، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بونوك كي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الاجتماعية الأستاذ خالد عمر كرامان الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به مؤسسة صلة للتنمية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مثمنا تدخلاتها النوعية التي أسهمت في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى في مختلف مديريات حضرموت. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا، وذلك عقب صدور قرار تكليفها لممارسة مهامها في الرقابة والإشراف على عمليات توريد وصرف المحروقات المخصصة لمحطات الكهرباء بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام. ناقش لقاء تشاوري عقد أمس بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي سبل تعزيز الشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بما يخدم التنمية المجتمعية. دشن بمدينة تريم أمس النسخة الخامسة من مبادرة المصباح الأخضر التي تنفذها جمعية السبيل الاجتماعية الخيرية ضمن جهودها في تخفيف معاناة الأسر وتعزيز حصولها على مصادر طاقة بديلة ومستدامة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه خالد عمر معروف كرامان. خالد عمر معروف كرامان والد وليد ويزيد ومحمد ومعاذ وأحمد، أخو معروف وعبد الله ومحمد والمرحوم جمال وصهر محمد ولطفي وجمال وأيمن أبناء المرحوم أحمد خميس بسباع. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة لأهم الأنباء ليومنا الأربعاء. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: هذه إذاعة المكلا، تعميم مهم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. نظرا لما تمر به البلاد وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومع قدوم مهرجان البلدة السياحي 2026 وعليه يتم الالتزام بالآتي: عدم إقامة أي فعالية سياسية في أحياء مدينة المكلا الداخلية. يشترط في قيام أي فعالية أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة. تخصيص ساحة المنصة لإقامة الفعاليات السياسية المرخصة. نهيب بجميع المواطنين اتباع ما جاء بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية القانونية.
2: وداعا لكوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
3: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلة

حلقة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، وينفذها

أمامكم محبة المستمعين إلى إطلالة جديدة من حضرميات نمضي فيها برفقتكم بعض الدقائق بين الشعر والمثل الممزوجان بنكهة حضرمية. أهلا بكم.

0: اسم داراتها.
1: إلى حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأربعاء، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. عضو المجلس الرئاسي الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير خدمات جراحة القلب في حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية خالد كرامان ويشيد بإسهاماته المجتمعية. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة يلتقي اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع. وفي اللقاء نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل فخامة الرئيس السفير المصري نقل تحياته للرئيس السيسي وتمنياته له موفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. كما عبر فخامة الرئيس عن خالص تهانيه لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بالعروض المبهرة التي قدمها المنتخب المصري في بطولة كأس العالم. وجدد رئيس مجلس القيادة التعبير عن تقديره البالغ للدور المحوري لجمهورية مصر العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن المصالح العربية المشتركة. كما استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بونوكي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. وفي اللقاء أعرب رئيس مجلس القيادة عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير الكوري من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه العملية المقبلة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ومؤسسة أمراض القلب الخيرية بشأن دعم وتشغيل خريجي برنامج الزمالة المصرية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية من مبتعثي مؤسسة حضرموت تنمية بشرية الاستشاريين للعمل لدى مركز نبض الحياة المرحلة الأولى. وثمن الخنبشي الدور الرائد الذي تطلع به مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات بما يمكنهم من توظيف خبراتهم ومعارفهم في خدمة الوطن والمجتمع، مشيدا بدور مؤسسة أمراض القلب الخيرية وما تقدمه من جهود توفير الرعاية الطبية التخصصية للمرضى والمساهمة في تخفيف معاناتهم. وتنص الاتفاقية على تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دعم تشغيل 4 من أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية من خريجي برنامج الابتعاث الممول من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية لمدة عام كامل، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتطوير غرفة عمليات جراحة القلب بمركز أمراض القلب، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية في عدد من التخصصات المرتبطة بجراحة القلب. ووقع الاتفاقية عن مؤسسة حضرموت تنمية بشرية المدير التنفيذي المهندس طارق بلخشر فيما وقع عن مؤسسة أمراض القلب الخيرية رئيس المؤسسة الأستاذ محمد باشعيب بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصحي. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الاجتماعية الأستاذ خالد عمر كرامان الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. وأعرب محافظ حضرموت الخنبشي في برقيته عن بالغ الحزن وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه وكافة محبيه، مشيدا بما عرف به الراحل من حضور مجتمعي فاعل وإسهامات إنسانية واجتماعية تركت أثرا طيبا في خدمة الناس، إلى جانب قربه من فئة الشباب وحرصه على دعمهم وتشجيعهم وإسهامه في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت أن رحيل خالد كرامان يعد خسارة للمجتمع الحضرمي لما تحلى به من أخلاق رفيعة وسيرة طيبة وعلاقات إنسانية واسعة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به مؤسسة صلة للتنمية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مثمنا تدخلاتها النوعية التي أسهمت في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى في مختلف مديريات حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه أمس بمدينة المكلا المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي باشماخ ومسؤول القطاع الصحي بالمؤسسة الأستاذ محمد بهيثم، حيث جرى أمس بمدينة المكلا المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي باشماخ ومسؤول القطاع الصحي بالمؤسسة الأستاذ محمد بهيثم، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج الصحية التي تنفذها المؤسسة وأفاق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح حول أبرز تدخلات المؤسسة في القطاع الصحي وفي مقدمتها تشغيل مشفى بابكر الخيري ومشفى بضه بمديرية دوعن، إلى جانب قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة مشفى بابكر الخيري بما يسهم في رفع قدرته الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن هذه التدخلات تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا، وذلك عقب صدور قرار تكليفها لممارسة مهامها في الرقابة والإشراف على عمليات توريد وصرف المحروقات المخصصة لمحطات الكهرباء بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام. وفي مستهل اللقاء أكد الوكيل الجيلاني أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقا من المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات القانونية واستجابة للمطالبات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشفافية في توريد وصرف محروقات محطات الكهرباء وضمان الاستخدام الأمثل لها وحماية المال العام، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي هذا الملف اهتماما بالغا لما يمثله من أهمية في استقرار خدمة الكهرباء وتعزيز ثقة المواطنين. النبع الأخير في هذه النشرة: ناقش لقاء تشاوري عقد أمس بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي سبل تعزيز الشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بما يخدم التنمية المجتمعية. واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت أحمد باحشوان وممثلو عدد من المنظمات المحلية أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في وادي حضرموت، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل هذه المنظمات وآليات معالجتها. وفي اللقاء شددت وكيلة المحافظة على ضرورة توحيد الجهود وتوجيه الطاقات نحو البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه خالد عمر معروف كرامان، خالد عمر معروف كرامان، والد وليد ويزيد ومحمد ومعاذ وأحمد، أخو معروف وعبد الله ومحمد والمرحوم جمال، وصهر محمد ولطفي وجمال وأيمن أبناء المرحوم أحمد خميس بسباع. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تذكير سريع بأبرز ما جاء فيها: رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. عضو المجلس الرئاسي الحنبشي يرعى توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير خدمات جراحة القلب في حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية خالد كرامان ويشيد بإسهاماته المجتمعية. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة يلتقي اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا. ختام نشرة الثانية من إذاعة المكلا، تقبل تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة.

0: سادتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها ذئب المسعور يهاجم المواطنين، ومحافظ حضرموت يوجه بنقل المصابين إلى مشافي الشحر والمكلة، متابعات في تقرير شكري نصر مرسال. شهدت منطقة عسد الجبل بمديرية الريدة وقصيعر حادثة أليمة ليلة السادس من يوليو الجاري، حيث هاجم ذئب مسعور الأهالي بشكل شرس، مما أدى إلى إصابة 15 مواطنا من بينهم نساء وأطفال. تم إسعاف المصابين إلى مستشفيات الريدة وقصيعر، بينما نقلت الحالات الحرجة إلى مستشفيات الشحر والمكلة لتلقي العلاج اللازم بما في ذلك المضادات الحيوية. وأوضح المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر أنها الفاجعة الأولى من نوعها، وذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة المكلة. وقال الأستاذ عبد الباسط باحمد أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مؤكدا أن الأهالي لم يشهدوا من قبل هجوما بهذه الوحشية. وأشار باحمد إلى أن معظم الإصابات كانت بين النساء والأطفال، مضيفا أن نقل الحالات إلى المستشفيات الكبرى جاء بتوجيهات من محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي، كما طمأن المواطنين بأن الذئب المسعور قد تم القضاء عليه قبل ساعات من ليلة أمس. من جانبه المدير العام لمشفى الريدة دعا الشباب إلى التوجه بشكل عاجل إلى مستشفيات الريدة وقصيعر للتبرع بالدم دعما للمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في حديث المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد الباسط باحمد الذي خص به الفترة الإخبارية وقال فيه:
1: شكرا جزيلا أخي، شكرا أخي، شكرا على اهتمامك بموضوع الهجوم الذي تعرض له مجموعة من أبناء منطقة عسد الجبل من قبل حيوان أو من قبل ذئب مفترس. أن تعرض مجموعة من الأهالي في منطقة عسد الجبل لهجوم من قبل حيوان أو من قبل ذئب مسعور، وبلغت الحالات التي وصلت إلى المستشفيات 15 حالة، جميع هذه الحالات طبعا، والحمد لله يعني هي حالات إلى الآن مستقرة، يعني تم إعطاهم العلاج اللازم والنصر المضاد لهذا الحيوان، والحمد لله يعني حالتهم مستقرة، وحالات بينهم نساء وأطفال رجال طبعا هذه 15 حالة. بالنسبة لل تم نقلهم بعضهم إلى إلى إلى الشحر، ثم إلى مستشفى البرج بتوجيهات من الأخ الأستاذ سالم الخمشي أو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت، والآن حالتهم مستقرة مثل ما أشرنا. الهجوم هذا طبعا لم يبلغ من سابق أن تم تعرض بشر لهذا الهجوم، هو كان هناك هجوم تم على حيوانات أو على الأغنام من سابق، يعني قبل الأقل من شهر هكذا أو قبل شهر أكثر، يعني هناك بعض الحيوانات أو بعض الأغنام تعرضت لهجوم، ولكن لأول مرة أتوقع أن هذا الخاصة بهذا الكم. يعني نحب أن نطمنكم قبل ساعة عند نهاية تقريبا تم قتل هذا الحيوان وهذا الذئب، والحمد لله تم التخلص منه.
0: متابعاتنا انتهت، شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير. سعيد الحاج، شكري نصر مرسال، أسامة عمر جابر.

0: هذه إذاعة المكلا، تعميم مهم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، نظرا لما تمر به البلاد، وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومع قدوم مهرجان البلدة السياحي 2026، وعليه يتم الالتزام بالآتي: عدم إقامة أي فعالية سياسية في أحياء مدينة المكلا الداخلية. يشترط في قيام أي فعالية أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة. تخصيص ساحة المنصة لإقامة الفعاليات السياسية المرخصة. نهيب بجميع المواطنين اتباع ما جاء بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية القانونية.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من

نور واحسانك من قضى له وقار يجرح القلب اجسامك وانت على الحيب بمكانك مهما ما له

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم

يعد هذه الإذاعة عيضة على الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بالرقلي.

أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم نبض الحنين، البرنامج الذي نفتح فيه صفحات الذاكرة الفنية الحضرمية ونستعيد معكم أجمل ما خطه الشعراء من كلمات الشوق والحنين وما صدحت به الحناجر من ألحان خالدة ما زالت تنبض في وجدان الناس جيلا بعد جيل.

0: أعزائي المستمعين، لعل الشوق والحنين من أكثر الموضوعات حضورا في الشعر الحضرمي، فحضرموت عرفت السفر والهجرة منذ قرون طويلة، وغادر أبناؤها إلى أصقاع الأرض المختلفة حاملين معهم أحلامهم وآمالهم، تاركين خلفهم قلوبا معلقة تنتظر اللقاء. ومن رحم هذه التجربة الإنسانية العميقة ولدت عشرات القصائد والأغنيات التي عبرت عن مشاعر الفراق والانتظار. وكان لشاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار نصيب وافر في تصوير هذه المشاعر بلغة بسيطة وصادقة استطاعت أن تصل إلى القلوب مباشرة. وفي هذه الحلقة نقف مع واحدة من أشهر قصائده الغنائية التي تغنى بها الفنان سالم علي بازياد وأبو بكر سالم بلفقيه، وهي أغنية حين سافرت، تلك الأغنية التي اختزلت وجع الفراق وألم الرحيل في كلمات قليلة لكنها بالغة التأثير.
1: Good girl.

أعزائي المستمعين، منذ اللحظة الأولى يضعنا المحضار أمام مشهد الرحيل بكل ما يحمله من مشاعر متناقضة، فهو لا يقول فقط حين سافرت، وإنما يضيف كلمة بالغة الدلالة حين يقول حين سافرت سافرت مغصوب. وهنا تتجلى براعة المحضار في اختيار اللفظة المناسبة، فالسفر هنا ليس نزهة ولا رغبة شخصية، وإنما قدرا فرضته ظروف الحياة. وكأن الشاعر يريد أن يقول إن الحبيب لم يرحل لأنه أراد الرحيل، بل لأن الحياة دفعته إليه دفعة. وهي صورة يعرفها المجتمع الحضرمي جيدا، حيث ارتبط السفر عبر الأجيال بطلب الرزق والكفاح والسعي وراء المعيشة. لذلك جاءت كلمة مغصوب محملة بكل معاني الألم والاضطرار والحنين.

أيها الأحبة، تنتقل القصيدة بعد ذلك إلى تصوير أثر الرحيل على من بقي خلف المسافر، فعندما يقول: يا مسافر عالبلاد بروحي وقلبي، فإنه لا يرسل سلاما عابرا، بل يرسل روحه وقلبه مع الراحل في صورة شعرية جميلة تعبر عن عمق المحبة وشدة التعلق. ثم يواصل: سير واتركني هنا لا لام حبي. وهنا يبلغ الوجع ذروته، فالمسافر يغادر حاملا جسده، أما المقيم فيبقى وحيدا يواجه الذكريات والانتظار. ولهذا تبدو القصيدة كلها كحديث داخلي بين عاشق وقلبه، أكثر منها شكوى موجهة إلى الآخرين. إنها قصيدة تنطلق باسم كل من وقف يوما مودعا حبيبا أو قريبا أو صديقا، وهو يعلم أن الأيام المقبلة ستكون أكثر قسوة بعد رحيله.

0: الجوانب الفنية اللافتة في هذه الأغنية اللازمة الغنائية المتكررة حين سافرت سافرت مغصوب، فهذا التكرار ليس مجرد عنصر لحني بل يؤدي وظيفة شعرية مهمة. فمع كل عودة لهذه العبارة يعود المستمع إلى لحظة الوداع الأولى، وكأن الجرح يعاد فتحه من جديد. وقد استطاع أبو بكر سالم أن يؤدي هذه اللازمة بإحساس بالغ، جعلها واحدة من أكثر المقاطع رسوخا في ذاكرة الجمهور، بل إن كثيرا من المستمعين يحفظون عبارة سافرت مغصوب بوصفها سافرت مغصوب بوصفها
1: أكرهم لا يزال في بعادي وقرب لا تزال

أعزائنا المستمعين، وعندما نتأمل هذه الأغنية نجد أنها تلتقي مع أغنية أخرى شهيرة للمحضر غناها أيضا أبو بكر سالم، وهي يا عين لا تدري في الدمعة ما دام لك في الأمل شمعة. فإذا كانت أغنية حين سافرت قد صورت لحظة الرحيل وما فيها من لوعة وأسى، فإن يا عين لا تدري في الدمعة تصور المرحلة التالية، مرحلة مقاومة الحزن والتشبث بالأمل. فالمحضار هنا يخاطب العين مباشرة، والعين في الشعر العربي رمز للحزن والبكاء والحنين، لكنه لا يتركها تسترسل في دموعها، بل يدعوها إلى الصبر وانتظار الفرج ما دام في القلب بصيص أمل.

ثم يواصل رسم صورة أكثر إشراقا وتفاؤلا حين يقول: يا عين وترقبي وصله في أي لحظة على غفلة، عله يجيلك عله، تصبح طريقه سهلة ونفرش له الدار بورود وزهار. فهنا ينتقل الشاعر من مجرد الصبر على الفراق إلى ترقب لحظة اللقاء، وكأن العين أصبحت تراقب الأفق مترقبة عودة الحبيب في أي وقت، بينما تتزين الدار وتتهيأ لاستقباله بالورود والأزهار. ويزداد الأمل حضورا في قوله: يا عين لا تيأسي لحظة، ما بين غمضتك واليقظة، يمكن حبيبك يرضى ويلين بعض الغضة، نخرج نقابله بالعرضة، نضرب له الطار. وهنا يبلغ التفاؤل ذروته، فالفاصل بين الحزن والفرح قد لا يتجاوز لحظة واحدة بين إغماضة عين

ثم يواصل تأمله الجميل في تقلبات الحياة فيقول: إن ظلمت ليلة المهجور فليلة الوصل ليلة نور، تشرق على كل الدور والقلب منها مسرور، بس كل شيء حد له محزور حكمة وأقدار. وهنا تتجلى حكمة المحضار، فهو يقر بأن للحزن أياما، لكنه يؤكد أن للفرح أياما أيضا، وأن تعاقب الفراق واللقاء إنما يجري وفق حكمة الله وأقداره. ويختم هذه اللوحة المفعمة بالرجاء بقوله: يا زينها ليلة اللقيا، حيا بها حيا، بها فؤادي يحيا، ينسى هموم الدنيا، كأنها نسمة العليا عقب الأمطار. وهي صورة بديعة يشبه فيها ليلة اللقاء بالمطر الذي يحيي الأرض بعد جذبها، فتعود الحياة إلى القلب كما تعود الخضرة إلى الأرض بعد انتظار طويل. ولهذا تبدو أغنيتا: حين سافرت، ويا عين لا تذرفي الدمعة، وكأنهما فصلان من حكاية واحدة. ففي الأولى نشهد لحظة السفر والوداع، وفي الثانية نعيش بشارة العودة واللقاء. ولعل هذا هو سر جمال النصين، فالمحضار لا يقف

الألم وحده، بل يمنح المستمع دائما نافذة يطل منها على الأمل. وهذا ما جعل أغانيه قريبة من الناس، لأنها تشبه الحياة نفسها، ففيها الحزن وفيها الفرح وفيها الفراق وفيها اللقاء.

لقد امتلك المحضار قدرة استثنائية على تحويل التجارب الإنسانية البسيطة إلى نصوص خالدة، فالسفر تجربة عاشها الآلاف، لكن الشاعر استطاع أن يمنحها لغة شعرية تجعل كل مستمع يشعر أن الأغنية تحكي شيئا من قصته الخاصة. وجاء صوت أبو بكر سالم ليمنح الكلمات حياة أخرى، فامتزج الشعر باللحن والإحساس وخرج عملا فنيا بقي حاضرا في الذاكرة والوجدان حتى يومنا هذا. ولعل سر خلود هذه الأعمال أنها لم تتحدث عن أشخاص بعينهم، بل عبرت عن مشاعر إنسانية عامة تتكرر في كل زمان ومكان. أحبائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، والتي خصصناها للوقوف مع رائعة الشاعر حسين أبو بكر المحضار حين سافرت تلك الأغنية التي جسدت وجع الرحيل وحنين القلوب إلى الأحبة والديار، ثم انتقلنا منها إلى أغنية يا عين لا تذرف الدمعة التي حملت رسالة الأمل والرجوع بعد طول الانتظار. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج نبض الحنين، نستعرض فيها عملا آخر مع روائع الأغنية الحضرمية. حتى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحايا من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الحليم حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. طلقت بقاعد مؤسسة حضرموت للتنمية الفكرية بمدينة المكلا منافسات النسخة 11 من بطولة الفقيد حسين عمر العكبري الشطرنجية، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وينظمها سنويا اتحاد الشطرنج بساحل حضرموت وبإشراف ومتابعة مكتب وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة عمل المكتب للعام الحالي 2026 وسط مشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج. تتجه أنظار عشاق الكرة اليمنية عصر اليوم الأربعاء إلى ملعب الفقيد برادن بالمكلا الذي يحتضن المواجهة الوحيدة في ثاني مباريات الجولة السابعة، عندما يستضيف طوامن حضرموت ضيفه وحدة صنعاء في قمة تحمل من الأهمية ما يفوق نقاطها الثلاث. الفائز في هذه المواجهة سيعادل رصيد المتصدر شعب حضرموت، بينما سيصب التعادل مصحة النوارس الذين يسيبون في الصدارة بفارق نقطتين، مع امتلاكهم فرصة توسيع الفارق إلى 5 نقاط إذا نجحوا في تجاوز نادي فحمان غدا الخميس. تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن الأداء التحكيمي في مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين التي أقيمت ضمن منافسات دور 16 في كأس العالم 2026، وذلك بعد الجدل الكبير الذي صاحب عددا من القرارات خلال اللقاء. وأوضح الاتحاد المصري عبر بيان رسمي أنه يرى أن مباراة مصر والأرجنتين شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة كان لها تأثير مباشر على مجريات النتيجة، وفي مقدمتها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، وذلك في الدقائق الأخيرة إلى جانب وجود حالات أخرى تستحق المراجعة وأثارت الكثير من علامات الاستفهام. وأشار البيان إن الاتحاد طالب فيفا بمراجعة جميع التسجيلات المتعلقة بأداء الحكم الفرنسي فرانسوا، إضافة إلى عمل طاقم تقنية الفيديو للتأكد من تطبيق البروتوكول التحكيمي بالشكل الصحيح، بما يضمن الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية داخل البطولة. وأكد الاتحاد المصري في الوقت ذاته ثقته الكاملة في منظومة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي، مشددا على أن الهدف من هذا الطلب هو الحصول على تقييم دقيق ومحايد لما شهدته المباراة وصون حقوق المنتخب المصري. تلقى منتخب سويسرا ضربة قوية، وذلك بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الشاب يون بسبب إصابة تعرض لها على مس الركبة. وذكر صحيفة بيليك السويسرية أن اللاعب أصيب خلال مران الأخير المنتخب وسقط متأثرا، وذلك بدون أي احتكاك مع أحد زملائه أثناء أحد الفقرات التدريبية، الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني والطبي على الفور. وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي شملت التصوير بالرنين المغناطيسي أكدت إصابة اللاعب في الركبة ليتم استبعاده رسميا مواجهة المقبلة. طلب المدرب البرتغالي جيسوس من تولي القيادة الفنية لمنتخب البرتغال بعدما أصبح الاسم الأبرز لخلافة المدرب السابق الذي غادر منصبه عقب خروج منتخب من دور 16 لبطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب أسبانيا. وبحسب التقارير كثف الاتحاد البرتغالي كرة القدم تحركاته خلال الأيام الماضية من أجل توصل إلى اتفاق مع جيسوس الذي يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة في ظل القناعة الكبيرة بإمكانياته وخبراته التدريبية. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تشهد تقدما ملحوظا وسط رغبة مشتركة في إنهاء الاتفاق خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدا لقيادة المنتخب في مشوار تصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2028. اقترب باريس سان جيرمان من إتمام تعاقده مع اللاعب ماغانس بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق كان مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، فيما توصل المفاوضات لحسم الصفقة رسميا خلال سوق الانتقالات الصيفية. وبحسب ما أوردته صحيفة RMC الفرنسية، فقد اتفق باريس سان جيرمان مع كلوش على توقيع عقد يمتد لمدة 5 سنوات في ظل رغبة اللاعب الواضحة في ارتداء قميص بطل فرنسا، حيث وضع الانتقال إلى النادي الباريسي كخياره الأول رغم مشاركته الحالية مع منتخب فرنسا في منافسات كأس العالم 2026.
2: وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير داخل أروقة باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة. تحرك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أونيسي خلال مواجهة بريغواي في دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 في خطوة تهدف إلى تفادي تعرض اللاعب للإيقاف خلال الأدوار المقبلة. وفق لما أوردته شبكة RMC سبورت الفرنسية فقد أرسل الاتحاد الفرنسي طلبا رسميا إلى فيفا مدعوما بمقاطع فيديو يؤكد من خلالها أن الأنذار الذي حصل عليه أونيسي جاء نتيجة قرار تحكيمي غير دقيق مطالبا بإعادة النظر في العقوبة. ويأمل مسؤول الكرة الفرنسية في قبول الطلب خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني تشام وأن استمرار تراكم بطاقات صفراء قد يهدد مشاركته في المراحل الحاسمة من البطولة. أصيل النجم البرازيلي نيمار الستار على مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل بعدما أعلن اعتزاله اللاعب بقميص السيليساو عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2026 أثر الخسارة أمام منتخب النرويج من دور 16. وأكد نيمار البالغ العمر 34 عاما في تصريحات عقب نهاية المباراة أن النسخة الحالية من كأس العالم كانت الأخيرة له مع المنتخب البرازيلي ليختتم بذلك رحلة دولية امتدت لسنوات طويلة شهدت العديد من الإنجازات الفردية لكنها لم تنتهي بتحقيق حلم التتويج بلقب كأس العالم. نتائج مباريات الأمس دون يمني الأهلي الصنعاني يتغلب على المكلة الحضري بهدف دون رد والأرجنتين تتغلب على مصر بثلاث أهداف لهدفين وأمريكا تخسر من بلجيكا بأربع أهداف لهدف. رياضية تحياتي أنا في بخرين تحيات العزيز أسامة عمر جابر نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة

صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه خالد عمر معروف كرامان، والد وليد ويزيد ومحمد ومعاذ وأحمد، أخو معروف وعبد الله ومحمد والمرحوم جمال، وصهر محمد ولطفي وجمال وأيمن أبناء المرحوم أحمد خميس بسباع. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. موت.

والغزلان تلعب والصحة ترتاح. يخلونك إذا انتهى

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عون، هالة فاخر، نديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: تفضلي يا سيدتي،
3: أنا في خدمتك.
4: الناس يتحدثون عن علمك وسمعتك بين العائلات عظيمة.
2: شكرا شكرا.
4: والجميع يقول إنك طبيب لا قبلك ولا بعدك.
2: هذه مبالغة أكثر من اللازم ومما أستحق.
4: ليست مبالغة أبدا.
2: أنا طبيبة قبلي، معناها أنني قبل أن أولد وأتعلم وأتخرج لم يكن الناس يمرضون. هل هذا معقول؟
4: ولماذا لا يمرضون؟ من يريد أن يمرض من حقه أن يمرض.
2: وهل يستطيعون أن يمرضوا قبل اطمئنانهم إلى وجود طبيب يعالجهم؟ ومسألة لا طبيب بعدي معناها أن الطب لا يتقدم وأن الجامعات لا تخرج أطباء. هل هذا معقول؟
4: وهذا أيضا صحيح.
2: الأفضل أن ندخل في الموضوع.
4: أي موضوع؟
2: الذي جئت من أجله.
4: الذي جئت من أجله. لقد نسيته. دقيقة وأتذكره.
2: نسيت أنك مريضة وأنك قادمة إلى طبيب لا قبله ولا بعده للعلاج. إلى هذا الحد يصل النسيان.
4: النسيان ابن حلال، مرضي هو النسيان.
2: هذا لا يدخل في اختصاصي يا سيدتي.
4: كيف؟ أليس النسيان من علامات ضعف الذاكرة؟
2: هو كذلك.
4: أليس عندك دواء لتقوية الذاكرة؟
2: أنا في خدمتك إن كان لديك مرض آخر.
4: وهل يكون عندي مرض وأنكره؟ إنك رجل لطيف وتشجع الإنسان أن يمرض حتى يزورك وتعالجه.
2: شكرا شكرا، انتهت المقابلة.
4: أرجو ألا تظن أنني سيدة فارغة من المسؤوليات. أو أن وقتي يتسع لتضييع وقتك.
2: استمرار الحوار بهذا الشكل تضييع للوقت فعلا.
4: وهل عندي وقت لأضيعه؟ إنني متقلة بشؤون بيت طويل عريض ومشاكل مع الزوج ومع الأولاد ومع الجيران ومع الباعة الذين يرهقوننا برفع الأسعار. مشغولة بجارتنا التي تنصب شباكها حول زوجي لتخطفه مني.
2: في عرضك في عرضك، أنا مشغول بمرضاي الذين ينتظرون.
4: دعهم ينتظروا واطمئن.
2: اطمئن؟ مرضى يتألمون واطمئن.
4: قلت لك اطمئن، لقد دفعوا الفيزيتا فلا سبيل أمامهم إلا الانتظار. انتظر انتظر، سأتذكر لك مرضا آخر.
2: هذا شيء لا يطاق صريحة. أرسلي من عليه الضوء.
4: لا بأس، عندما أتذكر المرض سأعود إليه.
2: لا تعودي مطلقا.
4: لماذا؟
2: لأنني سأعتزل الطب نهائيا.
4: لماذا؟
2: لأنني نسيت كل ما تعلمته. أخذت منك عدوى.

0: قلت لك إنني زميله وللزملاء على الزملاء حقوق.
1: مرحبا بك، هكذا قلت لك وأكررها. هل معك ما يثبت الزمالة الطبية؟
0: ليس معي الآن أي إثبات، ولكن من حقي طلب تخفيض رسم الزيارة 50%.
1: رسم الزيارة ليس جسيما بحيث يحتاج إلى تخفيض.
0: فليكن التخفيض 40%، إنني أعرفه حق المعرفة.
1: ما دمت تساوم على التخفيض فليس هذا شأن الزملاء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام يا دكتور.
0: حضرته الدكتور؟
1: نعم حضرته. ألم تزعم أنه يعرفك؟
0: بل أنا الذي أعرفه حق المعرفة.
2: ما الحكاية يا صبيحة؟
1: حضرته يريد تخفيض رسم الزيارة. يدعي أنه زميلك.
2: أهلا أهلا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا دكتور.
0: أنا ما أقول لك إنه يعرفني وأعرفه.
2: شكرا يا دكتور. أهلا أهلا وسهلا. سيادتك زميل طبيب.
0: زميل وإن كنت غير طبيب.
2: زميل دراسة في الجامعة.
0: لم يحصل لي هذا الشرف.
2: إذن في مراحل ما قبل الجامعة؟
0: لا ولا هذا.
2: إذن
0: زميل في محيط المهنة.
2: أهلا، زدني توضيحا من فضلك.
0: أنت وأنا وأمثالنا من الزملاء نخدم في حقل واحد،
2: حقل الطب.
0: نعم، ونخدم الإنسانية معا.
2: أريد أن أكون سعيدا بمعرفتك.
0: وتستطيع أن تكون سعيدا بغير معرفتي.
2: كيف تسمى لي ذلك؟
0: معرفتي وحدها ليست المصدر الوحيد للسعادة.
2: ماذا تعني؟
0: أعني ليس بالضرورة أن تعرفني لكي تكون سعيدا.
2: لا أفهم.
0: دعك من هذا التواضع. كيف لا تفهم أن الحصول على السعادة ممكن وميسور بأشياء كثيرة؟
2: مثل
0: أداء الواجب نحو ربك ووطنك وأسرتك.
2: هذا صحيح.
0: ومثل أن تبيت مستريح الضمير. ومثل أن تمضي إجازتك الصيفية على شاطئ بحر. ومثل
2: كفى كفى.
0: لماذا نذهب بعيدا؟ السعادة كل السعادة في دعاء الوالدين.
2: أصبت يا سيدي.
0: وهكذا ترى أنني لا أزعم أنني أحتكر السعادة.
2: تحتكرها؟ هل هناك من يحتكر السعادة؟
0: زميلي العزيز، هل ذكرت سيرة الاحتقار؟ قلت أحتكر لا أحتقر.
2: عفوا عفوا، سمعتها خطأ.
0: لابد أنك ألثه في السمع.
2: أو أن أذنك حولها. عندها حول. ماذا يضحكك؟
0: لقد قلت نكتة. فلماذا لا تضحك؟
2: دعنا من هذا كله. ما الخدمة التي أقدمها لك؟
0: أولا أشكرك على كرمك.
2: أي كرم؟
0: سمحت لي بزيارة مجانية مع أنني كنت مستعدا لدفع 50% من قيمتها.
2: حصل خير.
0: لكنك بشهامتك قدرت حقوق الزمالة.
2: أية زمالة؟ لم تكشف لي عن هويتك.
0: بصراحة ووضوح أنا صانع نظارات.
2: وهل صنع النظارات يعطيك حق الزمالة الطبية؟
0: ولم لا؟ أنت تعالج العيون وتكتب أحيانا مقاسات للنظارات وأنا أصنع هذه النظارات.
2: أنت زميل للسادة صناع النظارات وأنا زميل للسادة الأطباء، هناك فرق.
0: أنت وأنا نساهم في خدمة عيون البشر.
2: سمعتك تقول لصبيحة إنك تعرفني، ويوسفني أنني لا أعرفك.
0: لكن هذا لا يلغي حقي في التصريح بأنني أعرفك.
2: عن جيرة سابقة؟ عن صداقة نسيتها؟
0: أبدا أبدا، ولا شيء من هذا.
2: إذن أشكرك لو فسرت لي.
0: كل الناس تعرفك وتعرف نبوغك الطبي. فإن أنكرت أنني أعرفك هل تنكر أنني من الناس؟
2: لا طبعا.
0: إذن فأنا لم أخطئ. أعرفك أم لا؟
2: تعرفني.
0: شهرتك المدوية، مقالاتك في الصحف، أحاديثك في الراديو والتلفزيون، كل الناس تعرفك. وأنت اعترفت الآن أنني واحد من الناس.
2: الحق معك، اعترفت وبعظمة لسانك.
0: لا يا دكتور، العوام والجهل.
2: أفندم، ها هل تساويني بالعوام والجهلة؟
0: هم وحدهم الذين يقولون عظمة اللسان. هل اللسان عظم يا دكتور؟
2: إنه تعبير جائع،
0: لكنه خطأ طبي وعلمي.
2: لا أزال جاهلا لأسباب السعادة التي حطت علي بقدومك.
0: عفوا يا دكتور، عدوك هو الجاهل.
2: أكرمني بشرح غرضك من الزيارة.
0: غرضي شريف؟
2: طبعا لا شك.
0: المثل يقول يا بخت من نفع واستنفع.
2: اسمع بهذا المثل
0: يا عزيزي الدكتور، الامثال هي كنوز الشعوب وتراثها.
2: ماذا تقصد بهذا المثل؟
0: اقصد انني جئت اعرض عليك عرضا يفيدنا معا.
2: ماذا تعني بقولك يفيدنا؟
0: اعني الفائدة المادية،
2: بمعنى
0: انت تربح وانا اربح. معرفة الناس كنوز.
3: انا طبيب، طبيب ولا اعرف الا مهنتي.
0: وتعرف اصدقاء وجيرانا واقارب، واولا تعرف زبائنك من المرضى. ام انا مخطئ؟
3: استمر، الوقت يمر بلا فائدة.
0: الفائدة محققة. نعم مضمونة، لا تكلفك سوى ان تعطي اسمي وعنواني لزبائنك واصدقائك.
2: ليصنعوا نظاراتهم في محلك.
0: ما المانع؟ انا صانع نظارات قانوني وعندي ترخيص من وزارة الصحة.
2: تريدني ان اعمل كومسيونجيا لحضرتك؟
0: ليس بالضبط، انما شيء قريب من ذلك.
3: اسف، لا اصلح لهذا العمل.
0: سيكون لك مرتب شهري
3: ولا يومي،
0: نسبة وتحددها انت.
3: سامحني،
0: امرك ما تشاء، لا داعي لصنع نظارات زبائنك.
2: هل ستعتزل المهنة؟
0: لا، لكن عندي فرع اخر اعمل فيه.
2: غير صنع النظارات الطبية؟
0: نعم، نظارات ذات عدسات استوردتها من الخارج.
2: لنظارات شمسي؟ للشمس؟
0: للشمس وللظل وللنهار والليل.
2: بدون مقاسات طبية؟
0: نعم، نظارات عادية
2: للزينة مثلا.
0: عندي انواع واشكال من النظارات لمختلف الاغراض.
2: وهل للنظارات اغراض سوى حفظ البصر ووضوح الرؤية؟
0: حفظ البصر تتكفل به النظارات الطبية.
2: وما فائدة نظاراتك الاخرى؟
0: عندي نظارة لرؤية الصواب من الخطأ، ونظارة ترى بها عدوك من حبيبك، ونظارة ترى بها ما لا يراه احد.
2: ما هو؟
0: لا لا لا، هذا سر المهنة يا دكتور.
2: سر المهنة؟
0: هل تكشف انت عن سر مهنتك؟
3: الا تقولوا اننا زملاء؟
0: اخيرا اعترفت.
2: وما الضمان لسلامة البصر في حالة استعمال النظارات؟
0: لا ضمان، انا لا ازعم انها تحفظ او تضر البصر.
2: يؤسفني انني لا اصلح لهذه الخدمة. لا انسى انني اخطأت مرة مع احد مرضاي بموقف مثل هذا.
0: كيف؟
2: ارشدت مريضا الى نظاراتي مثلك ليصنع له نظارة اعطيته مقاساتي.
0: هل هو نظاراتي قانوني؟
2: نعم، ومؤهل ومرخص، ومع ذلك السيرة تزعجني. اوشكت سمعة الطبية ان تضيع.
0: كيف؟ حدثني، ابناء المهنة همومهم واحدة.
2: كان مريضا بالرمد الحبيبي، تعرفه طبعا؟
0: طبعا. اكمل يا دكتور، شوقتني، فماذا فعل النظارات الجهول؟
2: لا، لم يكن جهولا، كان عبقريا.
0: الا تقول انه اوشك ان يدمر سمعتك الطبية؟
2: بلى، لكنه برغم جسامة وفظاعة خطأه كان عبقريا.
3: ما هذا التناقض يا دكتور؟
2: لا تناقض، لقد فعل ما لم يفعله احد.
3: كيف؟
2: اعطى للمريض بالرمد الحبيبي نظارة اصابته بالرمد الصديدي.

0: وداعا لكوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام المني أسلوب حياة.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
2: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة

0: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج أحييكم في مستهل هذه الحلقة، ويحييكم معي من التنفيذ والإخراج هندسة صوتية الزميل سالم محمد بلغدي، وتحييكم معنا أيضا الزميلة مارلينا باكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا. ومرة أخرى سامعي الأعزاء تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

هكذا البحر سخي يحضننا كل عام في ثنايا أمانيه وأوجاعه، ويستنفر في دواخلنا الحنين.

0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى نرحب بكم معنا ضيف على ناصة الحوار، وهذه الحلقة التي نكرس الحديث فيها عن الفنان القدير الراحل متعدد المواهب علي سعيد علي. وفي هذه الحلقة سنتصل بعدد من الشخصيات لنتحدث عن هذه الهامة الفنية، وأهم في هذا الحديث أننا كيف نحيي ذكرى رحيل هذه الهامة الفنية، خاصة الذكرى 20 والتحضيرات الواسعة التي كانت لهذه اللجنة المشكلة لهذه الذكرى، أقصد ذكرى علي سعيد علي، من لجنة تشكلت أولا في مديرية الشحر، ثم الآن يرى من أن ترعى السلطة المحلية هذه المناسبة وهي أحق برعايتها، وستتم غربلة هذه اللجنة بلجنة أخرى. ولكننا لنقف أولا عن الحديث عن إحياء ذكرى علي سعيد علي يرحمه الله ويطيب ثراه، التي تتزامن مع احتفالاتنا بموسم مهرجان البلدة لهذا العام. ومعنا من السلطة المحلية بمديرية الشحر الأستاذ عبدو كليواش، مدير مكتب الثقافة بالمديرية. أستاذ عبدو مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا
1: فيك أستاذ، صباح الخير للمستمعين الكرام، أيضا صباح الخير،
0: صباح الخير لكم ولكل المستمعين معنا ولأهل الشحر على وجه الخصوص، ومحبي علي سعيد علي على الوجه الأخص. أستاذ عبدو، إذا تحدثنا عن علي سعيد علي هذا الفنان الكبير الذي حقيقة تمر علينا الآن الذكرى 20 لرحيله، وهذه الذكرى تداعت لها كثير من أحباء سعيد علي سعيد ليحيوا هذه الذكرى، ولا ندري تم تسويف الاحتفاء بها من تاريخ إلى تاريخ، وقد مرينا على تاريخ رحيل هذا الفنان، وتأتي الآن متزامنة مع مهرجان البلدة، وهناك مستجدات أخرى حول الاحتفاء بهذه المناسبة. كيف تحدثون عن هذه الملابسات كلها، وإلى ماذا رسيتم في النهاية؟
1: طبعا أستاذ سعيد، زي ما تفضلت أن هناك تم، هو مش تسويف بمعنى تسويف، إنما هو استحسان الموعد واستحسان المناسبة، على اعتبار أنه الفنان الكبير علي سعيد علي كمتعدد المواهب هو أساس الموروث البحري، ونحن بصدد البلدة، فالعمل الذي سوف نقدمه في هذه الذكرى هو أساس عمل بحري، على اعتبار أن علي سعيد هو رائد الموروث البحري، وهو مصمم هذه الرقصات وهذه الأعمال وهذه الموارد، وكان السباق فيها وله الفضل إلى اليوم على كل الفرق التي تقوم بهذه الرقصات من تصميم علي سعيد. فاستحبينا أن تكون الذكرى، وطبعا بعد مشورة السلطة المحلية في مديرية الشهر وفي المحافظة عندما كنا في لقاء مع الوكيل، فاستحبوا أن تكون هذه الذكرى في موسم البلدة.
0: جميل جميل، يعني إذا تم إظهارها بأن يتم الاحتفاء بها في خلال موسم البلدة، وما هي التحضيرات بهذا الخصوص؟
1: طبعا نحن التحضيرات جارية على قدم وساق، وكما تعرف انت المواعيد لما تتأخر وتتقدم يعني يحصل هناك نوع من الركود والاستعادة. نحن فنينا بطالة 3/4 العمل من خلال بناء المجسمات ومن خلال الرفات والرفات اللي قمنا بتشكيلها الخاصة بعلي سعيد. فهنا نقول نحن مكان 3/4 المسافة.
0: جميل.
1: فما يعيقنا شوية يعني في هذا الجانب هو يعني تفاعل الداعمين، والسلطة المحلية مشكورة يعني قدمت ما في كفاية في إحياء هذه الذكرى، ونأمل الكثير من الداعمين ومن السلطة حتى نخرج هذه الذكرى بالصورة التي تليق بعلي سعيد علي، ولا يكون هناك فيها أي نقصان أو تقصير من قبل المتابعين على هذه الفعاليات.
0: نعم نعم، ما هي يعني الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفاء بهذه الذكرى؟ كم أيام؟ ما هي الفعاليات التي ستقام؟ أين ستقام بالتحديد في مديرية الشح؟
1: طبعا هو وضع البرنامج على السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة حول هذه الذكرى، ونحن استحبينا أن تكون الذكرى على مدى يومين، وعندنا إمكانية أن تمدد إلى 3 أو 4 أيام على اعتبار أن نحن من ضمن الفعاليات التي سوف نقوم بها هي هو تكوين قرية فنية. هذه القرية تحكي عن أعمال علي سعيد، وما هي الآلات التي أعزتها علي سعيد، وما هو الدور الذي قام به علي سعيد في هذا المجال. يعني بمعنى أنه سوف تكون مزار لمدة 4 أيام 3 أيام، بالإمكان أن يمدد، إلى جانب أن هناك لوحة بحرية تحكي كل الموروث البحري الذي كونه علي سعيد في لوحة بنمط حديث بتسجيل حديث، يشترك في هذه اللوحة ما يقارب 60 راقص. هذا لا يمثل، يقوم بعدة لوحات بحرية كونها علي سعيد لمدة حوالي ساعات من جانب القرية الفئاتية، ويوم الآخر يكون هناك حد فني يتصل على الأغاني التي لحنها علي سعيد التي تفوق 50 أغنية.
0: نعم نعم، وهناك أيضا من هذه القرية التراثية سيكون يعني معرض ميداني لصور ولتاريخ علي سعيد. علي سعيد
1: نعم، وأيضا هناك سوف يتم إصدار كتاب للمرحوم علي سعيد يقتصر على كل الأغاني التي لحنها علي سعيد.
0: نعم نعم، لعل من الذين يعني يتحلون بالوفاء في زمن يعني عز فيه الوفاء الفنان القدير عبود خواجة، هو حقيقة من صنيعة علي سعيد علي، يعني هو الذي صاغ موهبته، هو الذي وجهه، هو الذي سجله حقيقة. والفنان عبود خواجة أيضا يعني سمعنا بأنه كان يعتزم أن يكون مساهما في رعاية هذه الاحتفائية. إلى أي مدى ما انتهى إلينا من الحديث حول هذا الموضوع؟ صحيح
1: صحيح، هو الفنان عبود الخواجة في هناك من يتواصل معه على أن يدعم هذه الفكرة هذه الاحتفالية، على اعتبار أنه الفنان عبود الخواجة هو كما قلت من سجله الفنان علي سعيد، ونحن شاهد عيان على تلك الفترة يعني. ولكن لحد الآن نحن لم نسمع شيء من الفنان عبود، ونطمح في الأيام القادمة أن يكون يتواصل معنا ونقدم الدعم، وهو مشهود له بهذا العمل النبيل في مع أخوان الفنانين ومع الفنانين الذي وقفوا إلى جانبه، والأيام اللي مرت تثبت نبل هذا الفنان الكبير الأستاذ عبود الخواجة وإسهاماته ووقوفه إلى جانب الفنانين، فما بالك إلا بالفنان علي سعيد علي الذي يعتبر من أقرب الناس إلى الفنان عبود الخواجة.
0: نعم أستاذ عبدو، من موقعكم مديرا لمكتب الثقافة بمديرية الشحر، خلينا نبتعد قليلا عن علي سعيد علي يرحمه الله ثم نعود إليه. ما هي أيضا الخطوط العريضة للاحتفاء بموسم مهرجان البلدة لهذا العام في مديرية الشحر كفعاليات أخرى بعيدة عن علي سعيد علي؟
1: طبعا مدير الشيخ ما تغيب عن هذا الجانب، وهذا المجال يعني دائما تكون من بين المدن، وخاصة الى جانب المكلة عاصمتنا ان يكون لها دور في هذه الفعاليات. لكن شعبات سوف تقام على في مدينة الشيخ، وخاصة على ساحة المدينة وبالتحديد على كورنيش الشيخ، من اعمال الشعر الرياضية وأيضا من أعمال فنية، ورقصة المشعال ورقصة الكافر شغل السودان يعني بعد فرق في مدينة الشام إلى جانب الابداعات والرسومات والمسابقات التي ستقام، إلى جانب بعد عندنا هناك صورة عن لوحة بحرية كده صغيرة عن البلدة وكيف يتعامل الأطفال وكيف يتعاقب مع كبار السن الذين يصابون في الخطر ومعطة البلدة وأهميتها، إلى جانب يعني بعض المعارف عن الرسومات عن الوزارات عن نتحدث عن السلبيات التي تراقب موسم البلجة والحد منها ومن هذا الكثير.
0: وعلى الصعيد الفكري والثقافي هل هناك فعاليات ثقافية أدبية فنية أيضا؟ يعني نحن نعرف أن الشحر فيها كثير من المنتديات، فيها كثير من الملتقيات الأدبية والثقافية والفنية، هل هناك تنسيق بينكم وبين هذه المنتديات وهذه الملتقيات وهذه المجالس الأدبية في المديرية؟
1: طبعا هذا الجانب سوف يكون التنسيق قاعد لحد الآن، يعني لم يتم هناك فيها لم يتقدم أحد يتصور حول المشاركة في مهرجان البلدة، لكن نحن بيكون هنا يعني مشاركة مثلا عندنا بعض الملتديات هنا وعندنا الملتديات، طبعا يكون لهم دور حتى في جانب الندوات والمحاضرات التي يعني تحد من خطورة ارتياد البحر وحتى الناس حتى عن طريق القصائد الشعرية وعن طريق الكتابات والمقالات والمحاضرات، فأكيد يعني ما بيكونهم زورا لأنهم فلدوهم في هذا الجانب، وهم كما تعرف أستاذ سعيد أنهم فعالين في كل حدث ومناسبة تقام في المحافظة.
0: صحيح صحيح، وأنتم حقيقة في مكتب الثقافة لستم بعيدين عن هذه المنتديات، أنتم وأنا أعرف علاقتي بكم قريبة وحميمة، يعني أعرف قربكم من هذه المنتديات وعنايتكم بها.
1: هي تمثل الوجه الآخر الحقيقي للثقافة وخلاصة العمل وعصارة الأعمال الثقافية، فهي تتلخص في هذه الأعمال الأدبية في هذه الأمسيات الأدبية في الندوات في الورش في الأشعار، فهذه الأكبر مثل خلاصة الأعمال الثقافية يمر في هذا الجانب، فهم يعني دورهم أساسي وهم أصلا الوجه الحقيقي كما أعتقد للثقافة.
0: صحيح صحيح. أستاذ عبدو نعود إلى علي سعيد علي، يعني علي سعيد علي هذه الهامة الفنية الكبيرة التي للأسف الشديد قد يجهل الكثير عنها جيلنا الحاضر من الشباب، وقد يعني هو اسم حقيقة ملء السمع والبصر وملء المجتمع والذات، وما زال علي سعيد فنانا كبيرا بروحه بكل لمساته الفنية بكل مواهبه التي تعددت في مجال الفن وخاصة في مجال الإيقاع. أنت كيف تحدثنا عن علي سعيد كما عرفته إنسانا وفنانا؟
1: علي سعيد الإنسان البسيط، علي سعيد الإنسان القريب من الناس كشخصية، المتواضع المتساني الذي كانت عنده رؤية في مجال عمله كثقافة، كان يريد أن يوسع قاعدة هذا المجال لكي يحافظ على الموروث. علي سعيد علي له يعني إسهامات في كل جوانب الفن والثقافة في مدينة الشعر والمحافظة حتى والجمهورية. صحيح أن الجيل هذا يعني قليل المعرفة بعلي سعيد على اعتبار أنه الذكرى طالت وعلي سعيد بعد 20 سنة نحن نحتفي به، كان المفروض علي سعيد أن يكون يعني على كل سنة كل 5 سنوات كل احتفالات حتى لا يغيب هذا الرجل أو هذا الهضبة الفنية الكبيرة عن المشهد، بل هو مرجع لكل الفنانين وكل المثقفين في هذه المدينة وشخصية يقتدى بها، وهو فعلا شخصية يقتدى بها، وكما سميته في حوارات سابقة أن علي سعيد هو كل الثقافة.
0: نعم نعم نعم. هناك يعني لا أدري هل سيكون دور للأسرة لأسرة علي سعيد في التشكيل اللجنوي إنجاز التعبير للاحتفاء بهذه الذكرى؟
1: طبعا اللجنة هي الأساس، نحن لم نخرج بأي قرار أو أي عمل إلا بمشورة الأسرة، والأسرة طبعا لازم تكون يكون لها دور. نحن بدأنا كلجنة يعني ممكن نعتبر لجنة منفذة للعمل، نبدا نحن نطمح أن تكون هناك شخصيات ترفض المشهد وحتى على مستوى السلطة في محافظة حضرموت يعني. هذا الشخصية تستحب كل التقدير وتستحب كل هذا الاهتمام وكل هذا القرب من على السلطات. والأسرة طبعا هي على دراية بكل صغيرة وكبيرة تتم في هذه الذكرى.
0: ممتاز ممتاز أستاذ عبدو. يعني علي سعيد يعني ذهب بحسرته على أن يكون بحثه العلمي حول الإيقاعات التي جمعها علي سعيد، عدد من الإيقاعات الحضرمية، عدد كبير من هذه الإيقاعات، كان علي سعيد يعتزم أن يكون لهذه الإيقاعات كتاب خاص بها، ولكن قصر به العمر وذهب إلى رحمة الله دون أن يكون لهذا الكتاب أو لهذا المبحث المهم، المبحث الإيقاعي الذي حقيقة تفتقر إليه مكتبتنا الموسيقية كمرجع للإيقاعات الحضرمية. يعني هل بحثتم هذا الجانب، هذه البحوث التي كان يجمعها الأستاذ علي سعيد علي رحمه الله، وخاصة مبحث الإيقاع، يعني هل سيكون لكتاب علي سعيد علي بهذه المناسبة حيز خاص بمجال الإيقاعات، المبحث الإيقاعاتي لعلي سعيد؟
1: طبعا أولا الحسرة التي ذهب فيها علي سعيد هي حسرة عامة الجميع، فيها كل متابع علي سعيد تحسر على رحيله المبكر. تخيل أنه فنان وصل إلى هذا المكانة وسنه 46 عام.
0: نعم نعم،
1: يعني وصل إلى هذا الموروث وإلى هذا العمل وإلى هذه الإبداعات وسنه لا زال صغيرا. فجانب الإيقاعات طبعا علي سعيد هو مورث كل هذه الإيقاعات، عنده جمع أكثر من 300 إيقاع. فهذا يعني
0: التي
1: جمعها علي سعيد سوف يكون لها مكان ووقت مناسب. من الآن بصدد جزئية بسيطة من حياة علي سعيد من أعمال علي سعيد هو الموروث البحري. فنحن نطمع في مراحل قادمة وفي أوقات قادمة نأخذ جانب آخر من المسألة، ويارت أن يكون الإيقاعات الذي بحاجة إليه حضر موت في هذا الوقت.
0: نعم نعم نعم، حقيقة نحن نتصل بكم الآن وأنتم فوق العمل، ونشكر لكم هذا الحيز من الوقت الذي أتحتموا لنا. وما هي كلمتكم الأخيرة التي تودون أن تقولوها ونحن على وشك أو على عتبات الاحتفاء بالذكرى أو إحياء، ليس الاحتفاء ولكن إحياء الذكرى 20 لرحيل علي سعيد علي رحمه الله؟
1: والله ما نشد على أيدي الجميع أن يقفوا إلى جانبنا وإلى جانب إحياء ذكرى هذا الفنان الكبير، ونشد على أيدي السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة، لأن الوقت بدأ يدهمنا وإحنا الوقوف إلى جانبنا إلى جانب الإسراع في إنجاز هذه الأعمال، لأن أعمال كبيرة وسوف تعكس صورة جميلة عن حضرموت قبل علي سعيد.
0: نعم، نتمنى لكم الموفقية و يرحم الله علي سعيد، ونتمنى لكم الوفقية على مختلف الأصعدة الثقافية في مديرية الشحر. أستاذ عبدو كلاواش مدير مكتب الثقافة بمديرية الشحر،
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

0: وشبان المجوره زيون
1: وفي الفؤاد
0: والله سعاد الشحرين امه
1: عدون حبك في الفؤاد
2: وعلى الهواء مباشرة أيها المستمعون الأعزاء عبر هاتف البرنامج معنا الأستاذ مازن عوض بصالح نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفاء بذكرى الكبير القدير الفنان المبدع متعهد المواهب الأستاذ علي سعيد علي رحمه الله ويطيب ثراه وهو أيضا مسؤول العلاقات العامة باللجنة. أستاذ مازن مرحبا بكم معنا. أهلا
3: وسهلا، أتمنى صباحكم جميعا أستاذ سعيد المستمعين الأفاضل وصباح الخير يا
2: حضرموت. حياكم الله أستاذ مازن. التقينا قبيل أكثر من شهرين ومع بعض في السحر وكنا نتحدث عن تحضيراتكم الكبيرة والواسعة للاحتفاء بالذكرى العشرين أو لإحياء الذكرى العشرين لمتعهد متعدد المواهب الأستاذ القدير علي سعيد علي رحمه الله ويطيب ثراه، وغير أن إحياء هذه الذكرى تعجل من موعد إلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى أن تم الاتفاق على أن يكون ضمن مهرجان البلدة، باعتبار أن سعيد علي سعيد علي رحمه الله هو أيقونة الموروث البحري بمحافظة حضرموت، وهو الذي أرسى كثير من الأعمال البحرية لهذه المحافظة في المكتبة الموسيقية التراثية الحضرمية والعربية. منذ الفترة البعيدة هذه لتحضيركم للاحتفاء بهذه المناسبة، كيف تحدثون عن ما وصلتم إليه حتى الآن بالاتفاق على أن تكون هناك احتفائية خاصة بعلي سعيد علي ضمن مهرجان البلدة في ذكرى العشرين لرحيله؟
3: أولا نحن في ذكرى العشرين على رحيل متعدد المواهب لقاء حضرموت القائد الأستاذ الكبير علي سعيد علي، نحن كنا في طور تجهيزات قبل على تاريخ ما يكون يوم رحيله في نفس هذا العام طبعا عام 2026، إلا أننا تم عرض الموضوع على مدير عام بلدية الشيح الأستاذ عادل أحمد دعكابي من قبل الأسرة أسرة الفريق طبعا ونقل الفكرة الأستاذ عادل إلى الأستاذ عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ صالح الخمسي، فقال لي حتى أتمنى الذكرى في شهر يونيو، إما في إشكالية للتأخير إلى الاحتفال الرسمي بموسم البلد السياحي، وكان يتحدث ما ذكرت رحمه الله أيقونة التراث البحري يعني.
2: نعم نعم.
3: تم التوافق على هذا ووضع النقاط أو الصور الرئيسية لما يحتويه تحتويه الذكرى، وبدأنا في الترتيبات
2: نعم، وما هي الترتيبات التي تمت حتى الآن؟ فقدنا الاتصال، سنتواصل.

0: أستاذ مازن، فقبل الاتصال وعدنا إليكم مرة أخرى، فما هي التحضيرات التي تمت حتى الآن لاحتفال هذه الذكرى؟
1: والله التحضيرات أستاذ سعيد بحسب التوجيهات التي استلمناها من الأستاذ أبو ويس رياسي حافظ محافظة والأستاذ عادل أحمد بعكابة، اللي حتى بوصول التجهيزات. طبعا السعيد يستحق أعمال أكثر من عمل، أكثر من يوم أكثر من، لكن نحن في اغتنمنا موسم البلد السياحي، وكون الأستاذ الراحل علي سعيد علي يعتبر ملهم للغناء البحري، لذلك في أعمال من قبل الإخوان وفي الزملاء وأصدقاء سعيد من الفنانين والعازفين المقيمين في دولة الكويت بقيادة الأستاذ الفنان خالد عبد الله سلومه، في حوالي الأستاذ عبد صاحب والأستاذ عبد الخواجة في عمل مثلي من الحان الأستاذ الراحل المتعدد المواهبي قاحط الموت الخالد علي سعيد. الآن تم إنجاز ما يقارب 60% من العمل، يقارب معظم الفنانين من الداخل والخارج. كذلك في عمل فني موسيقي إعداد الأستاذ عبد الله محمد مساوى، توجيه الأستاذ محمد نجيب جوبان، عمل ساري على يد منصات، في عمل ديكورات في الساحل العامة، في مفاجآت هكذا تخص بما قدمه الأستاذ الكبير الراحل علي سعيد. ونحن نعمل بجهد ونتمنى بإذن الله تعالى أن نقدم شيء ولو البسيط إليه بإمكانه وما قدمه الأستاذ الراحل علي سعيد رحمه الله.
0: يرحمه الله. علي سعيد علي أستاذ مازن يعني يرحمه الله كان يتمنى أن يرى مبحثه العلمي الإيقاعي الخاص بالإيقاعات في حضرموت أكثر من 300 إيقاع لون إيقاعي، يعني جمعه علي سعيد علي وتوفي وهو ما زال يجمع في هذا الجانب الإيقاعي يعني والتنوع الإيقاعي. يعني هل سيكون هناك حضور لهذا المبحث الإيقاعي خاصة فيما يخص الكتاب الذي سيصدر بالمناسبة عن علي سعيد علي؟
1: والله أستاذ سعيد طبعا رحمه الله علي سعيد كان يحمل هدف ثاني، يعني علي سعيد أنت تعرفه أجل نعرفه بالمعنى الصحيح،
0: نعم،
1: وطني يحب البلد،
0: نعم.
1: علي سعيد حاول يجمع بدأ مشغول في آخر سنوات حياته يجمع من الإيقاعات الخاصة بإيقاعات الإيقاعات الغزيرة المتعددة حضرموت ساحلها وواديها بحرها وغرها وزراعها وما زراعها وزراعها، واستعان بأصدقائي وزملائي وإخواني المختصين من أمثال الأستاذ سيد حاج رفعة والأستاذ محمد عبد الله بعامر، المختصين الأكاديميين يعني من ناحية التدوين وهكذا،
0: نعم.
1: فكان يجمع وقطع مشوار طويل لولا أمر الله تعالى،
0: نعم،
1: لله الحمد يعني بفضل الله ما شاء فعل. موضوع الكتاب يعني الكتاب اللي يتم طرحه هو ألحان علي سعيد، تدوين ألحان علي سعيد،
0: تدوين ألحان علي سعيد، جميل،
1: تدوين النصوص التي قام بتلحينها للشعراء الكبار. الألحان هذه دونت بمجهود بدل من أصدقائه الفنانين الشغل الساحب ومحمد بعامر الأستاذ حجر رفعة، لكن موضوع الإيقاعات نفسها الكتاب اللي كان يعده في حياته إيقاعات حضرموت تحت الواجب لا زال يطلب مجهود كبير يعني،
0: نعم نعم
1: نعم. قد تكون سبحان الله هذه ذكرى من الأستاذ سعيد قد يمكن تكون في الذكرى 25 يعني تكون ذكرى رحيل يوبي فضلي على السعيد، ممكن يسألون إن احنا نعمل عمل في هذا الكتاب.
0: جميل جميل، وهو يعني مبحث بحاجة إلى حضرموت يعني يعني تحتاج حضرموت كثيرا يعني. أستاذ مازن يعني من موقعكم نائبا لرئيس اللجنة مسؤولا للعلاقات العامة، هناك كانت كثير من أمنيات محبي علي سعيد أن يكونوا من المشاركين الداعمين في هذه الاحتفائية، وخاصة الوفي دائما الفنان عبود خواجة أطال الله عمره الذي هو من صنيعة علي سعيد، هو الذي تبناه، هو الذي صاغ موهبته، هو الذي جعل منه فنانا كبيرا بعد الله طبعا وبعد موهبته وامكانياته الخاصة. ولكن علي سعيد تبنى هذه الشخصية منذ الصغر وصاغها وأوصلها إلى بر الأمان. كانت هناك بعض الأخبار تتناهى إلينا إلى أنه سيكون واحد من الراعين. إلى أي مدى يعني هل تواصل معكم، تواصلتم معه؟ إلى أي مدى يعني رعايته لهذه الاحتفائية قائمة إلى الآن؟
1: الأستاذ عبد القوات حضر معنا شبه يوم من تأسيس موضوع
0: ارتباطنا.
1: علي سعيد في مكان في قلب عبود كبير جدا، يعني احنا مش انا اللي مخول انا اقول هذا كلام كبير. استاذ تكبار عاشوا هذه المرحله مع الاستاذ علي سعيد.
0: نعم.
1: والاستاذ عبود انت صاحب الاسماء كثيره تعرفها. فبدون شك عبود حاضر معنا جدا ودائما. العلاقه الشخصيه والفنيه التي تربط علي سعيد بعبود خواجه علاقه من شبه كثير تاريخيا يعني.
0: نعم.
1: وكذلك علي عبود حاضر لولا الغربه والابتعاد عن الوطن يعني الجميع لكان حاضر الان مش في الشحر، لكن كان حاضر في قريب في الشحر يعني.
0: نعم نعم نعم
1: بدون شك يعني.
0: نعم. ستكون هناك من ضمن البرامج الاحتفائيه عندكم كثير من المفاجآت حقيقة، وربما من ضمن هذه المفاجآت المعرض الميداني الذي سيقام لعلي سعيد. علي، ماذا سيضم هذا المعرض؟ هل هو صور؟ هل هو ذكريات خاصة بالفنان علي سعيد؟ آلات استخدمها علي سعيد، عزفها علي سعيد؟ ماذا سيضم هذا المعرض؟
1: المعرض هو زي ما تقول معرض ميداني يا استاذ سعيد، معرض ميداني في ساحة الشحر بإذن الله تعالى. ما اقول مع الصور، لكن يعني اتمنى ان يكون مفاجأة للجميع يعني. في اشياء هكذا بعض افكار طيبة من الشباب من ابناء الشحر زي الديكورات هكذا بتكون يتم تنفيذها. مراحل عمرية من حياة علي سعيد، يعني جانب حول علي سعيد الايقاعي، جانب حول علي سعيد الملحن، جانب حول علي سعيد المغني، جانب علي سعيد العازف النائي، الرادس ومطوم الرفاق. يعني الساحة العامة بتمتلي بمواقع كل موقع يعتبر كيان لحاله عن موهبة من المواهب السعيدة التي يمتلكها رحمه الله
0: يرحمه الله. هناك لوحات يعني بحرية قدمها علي سعيد كثيرة ودونها لحضرموت، هل سيكون شيء من هذه اللوحات البحرية الفنية الراقصة الاستعراضية حاضرة في هذه الاحتفائية؟
1: بدون شك. أولا أستاذ سعيد، نحن نحمد الله أن معنا أشكير سمعون الأستاذ علي البشر رحيل.
0: نعم.
1: والأستاذ العزيز شاكر بشر رحيل. وأكثر الناس لديهم أرشيف من كل ما يتعلق بالأستاذ سعيد ضبطا وصورة، يعني معهم المواد التي تشرف يعني.
0: نعم نعم.
1: الجانب البحري يعتبر أرشيف متواجد نظيف مع أشكير سمعون بقياس الأستاذ علي بشر رحيل وأخيه مهند الصوت المبدع شاكر أو بشر رحيل. فهذا مكانهم العظم ومظهرهم، هم أبدوا استعدادهم وهم كانوا السباقين يعني. فبيكون هذا الجانب متواجد تستعيد بغدارة بإذن الله يعني.
0: بإذن الله تعالى. الأستاذ مازن عوض بصالح نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفائية بالذكرى العشرين للفنان علي سعيد، علي مسؤول العلاقات العامة. الأسرة كيف سيكون وضعها في هذه اللجنة؟
1: الأسرة هي نحن لم نتحرك إلا بطلب الأسرة. نحن لم نتحرك الا بطلب الاسره، واول اجتماع كان للجنه في بيت الفقير علي سعيد. حضور ابنائه يعني. الفقير هي مننا ونحن لم نتحرك الا بهم.
0: نعم.
1: يعني اكراما لما قدمه هذا الانسان وهذا الفنان المبدع، الاسره هي من طلب منا الحضور لنتناقش هذا الموضوع. فنحن جانبا الى جنب يعني جنبا الى جنب مع الاسره.
0: جميل جميل. ما هي كلمتكم الأخيرة التي تودون أن تقولوها في ونحن نجري معكم هذا الحوار وأنتم الآن في خضم عملكم اليوم يعني؟
1: والله أستاذ سعيد أبغى أقول أو أحب أقول علي سعيد شخصية وطنية في النظام الأول، جميع من عاشره واتعامل معه يعرف انتمائه وحبه لهم هذه الطيبة.
0: نعم.
1: هذا كثير من العروض ومن المزايا خارج الوطن رفضها كرام من البلد اللي يكون حاضر فيها. فأتمنى أن يقبل أي حد أي كان في أي كان في موقع أن لا يدخل بأي عمل يخدم هذا الجمال أو يحيي ذكراه. نريد أن نكون يدا واحدة في كل شيء. نتمنى من السلطة المحلية أن تقف معنا وهي واقفة معنا. نتمنى من جميع الناس من جميع محبين أهل سعيد تواصلهم ويكونوا إلى جانب الأسرة وإلى جانب هذا العمل الذي سوف يقام بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. الأستاذ مازن عوض بصالح نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفاء بالذكرى العشرين لرحيل الفنان علي سعيد علي مسؤول العلاقات العامة. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذ سعيد الحال على هذه التحديثات الجميلة وأنكم دائما منورين بإذن الله.
0: حياكم الله. شكرا.

0: علي سعيد علي ما زال موجودا فينا فنانا كبيرا قديرا له كثير من الأسرار الخاصة بإبداعاته المتعددة. لعل من أغنياته الكبيرة والتي جالت العالم الوطن العربي خاصة أغنية حبي لها، هي من كلمات حسين المحضر ولكنها من ألحان علي سعيد علي، وكان لحنا جميلا عذبا شجيا وطنيا يحمل كثير من الأبعاد التي حملتها كلمات هذه الأغنية من عبقري الأغنية الحضرمية الكبير حسين المحضر. دعونا نذهب إلى علي سعيد نفسه يرحمه الله ويطيب ثراه ونتعرف منه كيف أتى لحن هذه الأغنية، نتعرف على هذا من خلال هذا المسمع الذي يوافينا به مخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بن لقدي، يتفضل.
1: عازف الإيقاع الأول في اليمن والجزيرة والخليج، هو أيضا مصمم رقصات، صمم رقصة الأغنية مرحب للفنان أبو بكر سالم الفقيه، وكذا صمم رقصة أغنية يا أبو زيد للفنان أحمد فتحي. تعامل مع عدد من الفنانين الخليجيين والعرب. معنا في هذا اللقاء الفنان علي سعيد علي، أهلا وسهلا بكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا
1: وعيد مبارك وكل سنة طيبين.
2: وأنت طيب، ونرحب بكم طبعا في مدينة الشحر في محافظة حضرموت، ونشكر الأخوة في جهاز الإعلام على إتاحة هذه الفرصة لنا وتشريفهم إلى المحافظة للإطلاع على ما يهم هذا المحافظة. شكرا.
1: طيب أستاذ علي، أنت من القلائل الذين لحنوا للأستاذ المحضر، هل ممكن أن تحدثنا عن أول لقاء بينكم تم؟
2: طبعا أولا أحب أن أوضح حاجة واحدة لك وللجمهور الكريم المستمعين، أنه محضر يعني يوجد في حضرموت في منطقة الشحر، وأنا برضو من مواليد منطقة الشحر، فنحن من بلد واحدة ومتقاربين وكل يوم نحن نتقابل. يعني
1: مش كل أصحاب الشحر لحنوا
2: للأستاذ المحضر. ربما من الناحية اللي أنت، أنا بوضح حاجة، أنه أنا أول تجربة لي مع المحضر كانت في أغنية حبي لها، ويعني برضو أشتي أوضح أن الأغنية هذا يعني أنا ما استأذنت من المحضر لما لحنتها الأولى، كانت لها قصة عجيبة شوي كده، لما كنت أستفتح في كتاب المحضر فوجدت الأغنية هذا حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن، أنا أشتي فيها لجلها عانيت من غبت عنها كم لا حنيت، والحاصل أن الحب شماله جمن من قال محبوبتك من قلت لمن. فأول ما صفحت الأغنية هذا شدنا طبعا الكلام، والأغنية تعتبر أغنية وطنية وموضوعية في نفس الوقت. ف يعني سألت الفترة ذاك كان المحضار مش موجود، كان خارج الوطن، فسألتنا عن الأغنية هذه وعن نحل الأغنية، فتحصلت على معلومة بأن الأغنية غنت مرة واحدة ما قبل 4 سنين منذ ذاك الوقت لحنتها. فشدنا الكلام وبقيت أنا بين الصراع بيني وبين نفسي كذا، هل ألحن الأغنية؟ هل استأذن من المحضار؟ كيف يعني بيكون موظفي؟ فلحنت الأغنية، قدمت على الأغنية واستشرت طبعا الفنان محفوظ محمد المريك اللي يعتبر وجه البلاد وجه الشحر كان في يوم من الأيام الفنية يعني. فقلت له كيف الأغنية هذا وكيف المحضار موظفه بيكون مني يعني لو لحنت الأغنية؟ فساعدنا ساعدنا الفنان محفوظ مبارك على تلحين اللون.
3: حبيها يا ابو زيد القاسيه رغم

0: طيب أخي علي، أنت تعاملت مع الكثير من الفنانين اليمنيين والكثير أيضا من الفنانين العرب، هل ممكن أن نعرف علاقتك مع الفنان أبو بكر والفنان أحمد فتحي والفنان أحلام وعبد الله رويشد وأصيل؟
1: الحقيقة أنا ارتبطت أولا بالأستاذ أبو بكر سالم بالفقيه، والأستاذ أبو بكر سالم بالفقيه طبعا أنا ارتبطت به بعد سفري إلى القاهرة في عام 91 تقريبا 92 مع الفنان الشاب علي حسين العلمي، ويرجع الفضل له كثير يعني في أنه لنقلنا إلى هذا البلد الطيب، والتقيت بكثير من الفنانين طبعا هناك. أبو بكر سالم طبعا ارتبطنا به كإيقاعي إلى أن جات، وعزفت معه في كثير من الإيقاعات إلى أن جات فكرة توثيق أو تصميم أو دبلجة بعض الأغاني بربطها بالرقصات الشعبية المتعلقة بالوطن. فأنا قمت من ضمن الشباب اللي صمموا الرقصات هذه، واختيار العناصر برضو أنا اخترتها في هذا الجانب، وقمنا تقريبا ما يعادل 26 عمل صمم الرقصات والحمد لله يعني. طبعا الأستاذ أحمد فتحي التقيت وأنا من أغنية أبو زيد، وركبت معه في بعض إيقاعات والصفقات والشغلات هذه اللي تخص الموسيقى، والحمد لله تربطنا احنا علاقة وطيدة وقوية نحن والأستاذ أحمد فتحي. الأستاذ برضو والدكتور عبد الرب إدريس عبد الرب إدريس برضو يعني ارتبطت معه من خلال تركيبي في عدة أغاني معه والحمد لله يعني. طبعا انا اشتغلت مع كثير من الفنانين سواء انه على مستوى الجزيرة او على مستوى الوطن العربي في تركيب ايقاعات، لان
0: ممكن تذكر لنا بعض الفنانين اللي عملت معهم او لحنت معهم ايضا؟
1: لا، الجانب الالحان، جانب الالحان انا ارتبطت مع علي حسين العمودي طبعا هو مقيم في السعودية، محمد سالم بطرفي ارتبطت قدمت ثلاثة اعمال او عملين، وللاسف الشديد يعني، ويا ريت الاستاذ عبد الله رويشد يسمعنا من خلال هذا اللقاء، لانه انا قدمت له عملين او ثلاثه اعمال ولحد الان لم يطرق اي عمل منه، وعلاقتنا الحمد لله وطيده وقويه، وعبد الله يستاهل كل خير. طبعا انا لحنت برضو في هذا الجانب التلحين للفنانه طبعا الخليجيه احلام، وقدمت لها برضو انا كما اعمال الان ثاني ان شاء الله تنال اعجابها ونسمعها في الشريط الثاني. قدمت برضو عمل للاستاذ علي محمد، علي بن محمد باوزير، ان شاء الله في طريقنا لما نشتغل، وفي مشاريع قادمه كذا نحن وكم فنان ان شاء الله.
0: اخي علي،

0: ثابت او نظمت بمعنى اخر من جانب الفنون الشعبية وجانب الرقصات الشعبية الى اطار الموسيقى. والفنان الراحل طبعا محمد جمعة خان استاذنا ومدرسة حضرموت تعتبر كثر او نقل بعض الايقاعات الشعبية زي ما نقل المحضار بعض الايقاعات الشعبية زي ما نقل الفنان سيد عبد النعيم وسالم سعيد وكثير من الفنانين نقلوا كثير من الايقاعات الشعبية في حضرموت من الرقصات الى جانب الموسيقى، منها العدة منها الهبيش وبعض الرقصات ابتكرت او صنفت حسب الاغنية. يعني عندنا ايقاع الشحري في حضرموت، هذا في الشحر منطقة الشحر بالذات، في ايقاع اسمه عندنا شرحي، وفي ايقاع عندنا اسمه النوح. هذا من الايقاعات انا اذكرها اللي انتقلت من الرقص الشعبي الى جانب الموسيقى. وفي اغاني عندنا او ايقاعات اقتصرت على جانب الاغنية الصوفية اللي في داخل حضرموت بشكل عام. يعني عندنا ايقاع اسمه عوادي، وعندنا ايقاع اسمه بهيروي، وعندنا ايقاع اسمه خيالي، وعندنا ايقاع اسمه بنجابي. هذه الايقاعات الاربعة والخمسة، وفي ايقاع اسمه عوادي، اعتقد اني ذكرت العوادي الاول. الايقاعات هذا اختصت بالاغنية الصوفية او الاغنية الثقيلة، الاغنية نقدر نصنفها نقول الاغنية التراثية الثقيلة يعني. وفي اغاني زي ما ذكرت انه نقلت من او ايقاعات نقلت من الموسيقى من الرقص الى الموسيقى، فتعتبر هذا ايقاعات شعبية خفيفة.
1: اذا كان هذا جانب من حديث علي سعيد علي يرحمه الله ويطيب ثراه عن تلحينه لأغنية المحضار حبي لها، ايضا عن مشوار الفني مع عدد من الفنانين، عن الاعمال التي قدمها في الوطن العربي مع عدد من الفنانين الكبار. وصلنا بهذا إلى ختام حلقة اليوم من ضيف على ناسة الحوار. في ختامها أجمل التحيات لكم مني أنا سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، أجمل التحيات لكم من مخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي، ومن الزميلة مارلينا باكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا. إلى اللقاء الضيف على ناسة الحوار.

هكذا البحر سخي يحضننا كل عام في ثنايا أمانيه وأوجاعه، ويستنفر في دواخلنا الحنينه

جمل يا رب جمل لو جمل وسر

ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

0: هذه إذاعة المكلا، تعميم مهم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، نظرا لما تمر به البلاد وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومع قدوم مهرجان البلدة السياحي 2026 وعليه يتم الالتزام بالآتي: عدم إقامة أي فعالية سياسية في أحياء مدينة المكلا الداخلية. يشترط في قيام أي فعالية أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة. تخصيص ساحة المنصة لإقامة الفعاليات السياسية المرخصة. نهيب بجميع المواطنين اتباع ما جاء بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية القانونية.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ما إشي اسمه لازم؟ خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا مفتاحه. والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس.
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع،
1: شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: مستمعينا الكرام، هذه إذاعة المتناول، ونحن نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الأربعاء. نستغلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية خالد كرامان ويشيد بإسهاماته المجتمعية، ويرعى توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير خدمات جراحة القلب في حضرموت. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة يلتقي اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا. لقاء تشاوري بسيئون يناقش سبل تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بحضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الاجتماعية الأستاذ خالد عمر كرامان الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. وأعرب محافظ حضرموت الخنبشي في برقيته عن بالغ الحزن وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه وكافة محبيه، مشيدا بما عرف به الراحل من حضور مجتمعي فاعل وإسهامات إنسانية واجتماعية تركت أثرا طيبا في خدمة الناس، إلى جانب قربه من فئة الشباب وحرصه على دعمهم وتشجيعهم وإسهامه في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت أن رحيل خالد كرامان يعد خسارة للمجتمع الحضرمي لما تحلى به من أخلاق رفيعة وسيرة طيبة وعلاقات إنسانية واسعة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ومؤسسة أمراض القلب الخيرية بشأن دعم وتشغيل خريجي برنامج الزمالة المصرية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية من مبتعثي مؤسسة حضرموت تنمية بشرية الاستشاريين للعمل لدى مركز نبض الحياة المرحلة الأولى. وثمن الخنبشي الدور الرائد الذي تطلع به مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات بما يمكنهم من توظيف خبراتهم ومعارفهم في خدمة الوطن والمجتمع، مشيدا بدور مؤسسة أمراض القلب الخيرية وما تقدمه من جهود توفير الرعاية الطبية التخصصية للمرضى والمساهمة في تخفيف من معاناتهم. وتنص الاتفاقية على تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دعم تشغيل 4 من أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية من خريجي برنامج الابتعاث الممول من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية لمدة عام كامل، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتطوير غرفة عمليات جراحة القلب بمركز أمراض القلب إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية في عدد من التخصصات المرتبطة بجراحة القلب. ووقع الاتفاقية عن مؤسسة حضرموت تنمية بشرية المدير التنفيذي المهندس طارق بلخشر، فيما وقعها عن مؤسسة أمراض القلب الخيرية رئيس المؤسسة الأستاذ محمد باشعيب بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصحي. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا، وذلك عقب صدور قرار تكليفها لممارسة مهامها في الرقابة والإشراف على عمليات توريد وصرف المحروقات المخصصة لمحطات الكهرباء، بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام. وفي مستهل اللقاء أكد الوكيل جيلاني أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقا من المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحية القانونية واستجابة للمطالبات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشفافية في توريد وصرف محروقات محطات الكهرباء وضمان الاستخدام الأمثل لها وحماية المال العام، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي هذا الملف اهتماما بالغا لما يمثله من أهمية في استقرار خدمة الكهرباء وتعزيز ثقة المواطنين. وأوضح أن اللجنة ستتولى ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله وبحسب اللائحة المنظمة لعملها، لافتا إلى أنها تضم رئيسا ونائبا ومقررا إلى جانب أعضاء يمثلون الجهات المجتمعية والجهات الأمنية، من بينهم ممثل عن البحث الجنائي وممثل عن منظمات المجتمع المدني ومهندس مختص في مجال الكهرباء وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، بما يعزز من تكامل الأدوار الرقابية والإشرافية. النبأ الأخير في هذه النشرة: ناقش لقاء تشاوري عقد أمس بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي سبل تعزيز الشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بما يخدم التنمية المجتمعية. واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت أحمد باحشوان وممثلو عدد من المنظمات المحلية أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في وادي حضرموت، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل هذه المنظمات وآليات معالجتها. وفي اللقاء شددت وكيلة المحافظة على ضرورة توحيد الجهود والتوجيه الطاقات نحو البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة، فيما أكد باحشوان أهمية تكامل الأدوار بين المكتب والمنظمات، مشيدا بدورها في تنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية، ومؤكدا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمامها وتوسيع مجالات التعاون المشترك. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه خالد عمر معروف كرامان، والد وليد ويزيد ومحمد ومعاذ وأحمد، أخو معروف وعبد الله ومحمد والمرحوم جمال، وصهر محمد ولطفي وجمال وأيمن أبناء المرحوم أحمد خميس بسبع. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في مسجد الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المقلة. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد الوشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه إذاعة المقلة، تعميم مهم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. نظرا لما تمر به البلاد وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، ومع قدوم مهرجان البلدة السياحي 2026 وعليه يتم الالتزام بالآتي: عدم إقامة أي فعالية سياسية في أحياء مدينة المكلا الداخلية. يشترط في قيام أي فعالية أخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة. تخصيص ساحة المنصة لإقامة الفعاليات السياسية المرخصة. نهيب بجميع المواطنين اتباع ما جاء بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية القانونية.
2: ودعها كوابير السداد وفحم المشاوير مع محفظة شامل مني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل مني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل مني، أسلوب حياة.
3: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. طلقت بقاعد مؤسسة حضرموت للتنمية الفكرية بمدينة المكلا منافسات النسخة 11 من بطولة الفقيد حسين عمر العكبري الشطرنجية، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وينظمها سنويا اتحاد الشطرنج في ساحل حضرموت وبإشراف ومتابعة مكتب وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة عمل المكتب للعام الحالي 2026 وسط مشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج. تتجه أنظار عشاق الكرة اليمنية عصر اليوم الأربعاء إلى ملعب الفقيد برادن بالمكلا الذي يحتضن المواجهة الوحيدة في ثاني مباريات الجولة السابعة، عندما يستضيف طوامن حضرموت ضيفه وحدة صنعاء في قمة تحمل من الأهمية ما يفوق نقاطها الثلاث. الفائز في هذه المواجهة سيعادل رصيد المتصدر شعب حضرموت، بينما سيصب التعادل مصحة النوارس الذين سيبون في الصدارة بفارق نقطتين، مع امتلاكهم فرصة توسيع الفارق إلى 5 نقاط إذا نجحوا في تجاوز نادي فحمان غدا الخميس. تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن الأداء التحكيمي في مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين التي أقيمت ضمن منافسات دور 16 في كأس العالم 2026، وذلك بعد الجدل الكبير الذي صاحب عددا من القرارات خلال اللقاء. وأوضح الاتحاد المصري عبر بيان رسمي أنه يرى أن مباراة مصر والأرجنتين شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة كان لها تأثير مباشر على مجريات النتيجة، وفي مقدمتها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، وذلك في الدقائق الأخيرة إلى جانب وجود حالات أخرى تستحق المراجعة وأثارت الكثير من علامات الاستفهام. وأشار البيان إن الاتحاد طالب فيفا بمراجعة جميع التسجيلات المتعلقة بأداء الحكم الفرنسي فرانسوا، إضافة إلى عمل طاقم تقنية الفيديو للتأكد من تطبيق البروتوكول التحكيمي بالشكل الصحيح، بما يضمن الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية داخل البطولة. وأكد الاتحاد المصري في الوقت ذاته ثقته الكاملة في منظومة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي، مشددا على أن الهدف من هذا الطلب هو الحصول على تقييم دقيق ومحايد لما شاهدته المباراة وصون حقوق المنتخب المصري. تلقى منتخب سويسرا ضربة قوية، وذلك بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الشاب يون بسبب إصابة تعرض لها على مس الركبة. وذكر صحيفة بيليك السويسرية أن اللاعب أصيب خلال مرن الأخير المنتخب وسقط متأثرا، وذلك بدون أي احتكاك مع أحد زملائه أثناء أحد الفقرات التدريبية، الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني والطبي على الفور. وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي شملت التصوير بالرنين المغناطيسي أكدت إصابة اللاعب في الركبة ليتم استبعاده رسميا من مواجهة المقبلة. ترب المدرب البرتغالي جيسوس من تولي القيادة الفنية لمنتخب البرتغال بعدما أصبح الاسم الأبرز لخلافة المدرب السابق الذي غادر منصبه عقب خروج منتخب من دور 16 لبطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب أسبانيا. وبحسب التقارير كثف الاتحاد البرتغالي كرة القدم تحركاته خلال الأيام الماضية من أجل توصل إلى اتفاق مع جيسوس الذي يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة في ظل القناعة الكبيرة بإمكانياته وخبراته التدريبية. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تشهد تقدما ملحوظا وسط رغبة مشتركة من إنهاء أو في إنهاء الاتفاق خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدا لقيادة المنتخب في مشوار تصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2028. اقترب باريس سان جيرمان من إتمام تعاقده مع اللاعب ماغانس بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق كان مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية فيما توصل المفاوضات لحسم الصفقة رسميا خلال سوق الانتقالات الصيفية. وبحسب ما أوردته صحيفة RMC الفرنسية فقد اتفق باريس سان جيرمان مع كلوش على توقيع عقد يمتد لمدة 5 سنوات في ظل رغبة اللاعب الواضحة في ارتداء قميص بطل فرنسا، حيث وضع الانتقال إلى النادي الباريسي كخياره الأول رغم مشاركته الحالية مع منتخب فرنسا في منافسات كأس العالم 2026. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير داخل أروقة باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة. تحرك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسي خلال مواجهة بريغواي في دور 16 من بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تفادي تعرض اللاعب للإيقاف خلال الأدوار المقبلة. وفق لما أوردته شبكة RMC سبورت الفرنسية فقد أرسل الاتحاد الفرنسي طلبا رسميا إلى فيفا مدعوما بمقاطع فيديو يؤكد من خلالها أن الأنذار الذي حصل عليه أوليسي جاء نتيجة قرار تحكيمي غير دقيق، مطالبا بإعادة النظر في العقوبة. ويأمل مسؤول الكرة الفرنسية في قبول الطلب، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني تيشام، وأن استمرار تراكم بطاقات صفراء قد يهدد مشاركته في المراحل الحاسمة من البطولة. أصيل النجم البرازيلي نيمار الستار على مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل بعدما أعلن اعتزاله اللاعب بقميص السيليساو عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2026 أثر الخسارة أمام منتخب النرويج من دور 16. وأكد نيمار البالغ من عمر 34 عاما في تصريحات عقب نهاية المباراة أن النسخة الحالية من كأس العالم كانت الأخيرة له مع المنتخب البرازيلي، ليختتم بذلك رحلة دولية امتدت لسنوات طويلة شهدت العديد من الإنجازات الفردية لكنها لم تنتهي بتحقيق حلم التتويج بلقب كأس العالم. نتائج مباريات الأمس دون يمني، الأهلي الصنعاني يتغلب على المكلة الحضري بهدف دون رد، والأرجنتين تتغلب على مصر ب3-2، وأمريكا تخسر من بلجيكا ب4-0. رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
3: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في أول نجوم فصل الخريف، وهو نجم النعائم، حيث بدأت الأجواء في التحسن خاصة بعد انتهاء أيام المثمنات التي تنتهي في رابع يوم من نجم النعائم. طبعا أهم ميزة لنجم النعائم أنه تبدأ فيه جني معظم أصناف التمور البلدية والخارجية، والحمد لله بدأت تظهر في الأسواق جميع أصناف التمور، حيث بدأت أسعارها في الانخفاض. ومن المتوقع مع توالي دخول نجم فصل الخريف أن تستمر أسعار أصناف التمور الطازجة في النزول حتى تصل إلى مستوى من 4000 إلى 2000 ريال للكيلو الواحد. إخواني المزارعين، تعد محاصيل التمور اليوم وخاصة المنتجين لأصناف التمور البلدية مثل السقطري والمنتجين لأصناف التمور الخارجية مثل البرحي والمكتومي والعجوة والخلاص والسكري أحد مصادر الدخل السنوية للمزارعين، ونحث جميع المزارعين أن يهتموا بجنيها اليومي والأسبوعي، وذلك لإنتاج أجود أنواع الرطب والمناصف الطازج والتي تباع بأسعار مجزية أفضل من التمور الجافة، مع الاهتمام الجيد بطرق التغليف والتعبئة في عبوات مناسبة من كيلو إلى 3 كيلو جرام، حتى تحتفظ أصناف التمور بجودتها وتصل للمستهلكين بأسعار مقبولة. إرشادات زراعية. إخواني المستمعين، في هذه الفترة من الصيف أي في شهر يوليو يواجه مزارعو الذرة الرفيعة خاصة الأصناف المحلية مثل الريسي في ساحل حضرموت تحديات تتعلق بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يتطلب إدارة زراعية دقيقة للحفاظ على الإنتاجية وحماية المحصول من التدهور. وإليك أخي المزارع الكريم أهم الإرشادات والتوصيات الفنية التي يمكن أن تتبعها في هذه الفترة. أولا، إدارة الري أي التغلب على الإجهاد الحراري من خلال توقيت الري، فيجب تجنب الري تماما في أوقات الظهيرة واشتداد الرطوبة. يفضل الري في الصباح الباكر أو المساء، وذلك لتقليل التبخر وتجنب صدمة الجذور. تنظيم الفترات، الحفاظ على رطوبة التربة بشكل متوازن خاصة في مراحل النمو الخضري السريع وقبيل طرد السنابل، لأن العطش في هذه المراحل يؤدي إلى قصر النبات وأيضا صغر حجم السنابل. تجنب التغريق أي الرطوبة العالية مع حرارة الصيف
قد تسبب تعفن الجذور، لذا يجب أن يكون الري بمقادير متوازنة حسب حاجة التربة. ثانيا، التسميد والتغذية المستهدفة باتباع الآتي: التسميد النيتروجيني أي اليوريا، إذا كان المحصول لا يزال في مرحلة النمو الخضري أي قبل طرد السنابل، ينصح بإضافة الدفعة الأخيرة من السماد النيتروجيني مع الري لتحفيز النمو، مع تجنب الإفراط لتفادي رقاد النباتات لاحقا. العناصر الصغرى والأحماض الأمينية: يفضل رش الأحماض الأمينية مخلوطة بالعناصر الصغرى خاصة الزنك والحديد، وذلك لمساعدة النبات على تحمل الإجهاد الحراري السائد في الساحل هذه الأيام، وتعزيز كفاءة عملية البناء الضوئي. البوتاسيوم: إضافة سماده في مرحلة ما قبل التزهير يسهم بشكل كبير في امتلاء الحبوب ورفع جودتها وزيادة مقاومة النبات للجفاف. ثالثا، المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض: تعد الحرارة والرطوبة بيئة مثالية لبعض الآفات، لذا تجب المتابعة المستمرة للآفات الآتية: دودة الحشد الخريفية وثاقبات الساق، من أخطر الآفات التي تهدد الذرة في الساحل. تجب مراقبة قلب النبات أي القمة النامية، وفي حال ظهور الإصابة يتم التدخل فورا بالرش المتخصص مثل مادة إيمامكتين بنزوات، وتوجيه الرش نحو قلب النبات. حشرة المن العسلية تنتشر مع الرطوبة العالية وتفرز ندوة عسلية تجذب الفطريات، تكافح بالمبيدات الحشرية الجهازية المناسبة فور ظهورها. الأمراض الفطرية: التفحم والتبقعات، تجب مراقبة الأوراق والسنابل والتخلص من النباتات المصابة بالتفحم بحرقها خارج الحقل لمنع انتشار الجراثيم. رابعا، العمليات الزراعية والحقلية من خلال اتباع الإجراءات الآتية: التعشيب، إزالة الحشائش. الحشائش تنافس الذرة الرفيعة على الماء والسماد وتعتبر مأوى للآفات، يجب تنظيف الحقل أولا بأول خلال هذه الفترة. الخف والترقيع: إذا كانت النباتات في مراحلها الأولى يجب خف النباتات الزائدة لترك مسافات تسمح بتهوية الحقل وتقليل الرطوبة الدقيقة بين النباتات، مما يقلل من فرص انتشار الأمراض. خامسا، حماية وتأصيل البذور المحلية: توجيه المزارعين بضرورة مراقبة الحقل وتحديد أفضل السنابل الأقوى والأكثر مقاومة للجفاف والآفات وذات الحبوب الممتلئة، وذلك لغرض اختيارها كبذور للمواسم القادمة، وذلك للحفاظ على السلالات المحلية المتأقلمة مثل الصنف الريسي وحمايتها من التدهور الانتهائي.

0: طلب عند يا أبرى رزقك ما فضل وشأن
1: الغذاء لا الدواء
0: من عرض بيت الأبصار المغل يا أبرى يسعيد يفرق أطلال الخيام من دعنا لف الطلب عند يا أبرى رزقك ما فضل وشأن يدل يا أبرى من عرض بيت الأبصار من بغل يا أبرى يسعيد يفرق أطلال الخيام.
1: أعزائي المستمعين، حديثنا في هذه الحلقة عن كنز غذائي ثمين متوفر في أسواقنا المحلية طول العام، ويعتبر جزء أساسي من تشكيلة الخضرة المنزلية المشكلة. ذاك هو ثمار نبات اليقطين أو القرع العسلي المسمى محليا بالدبة الصفراء. فهذه الثمرة البرتقالية المبهجة ليست مجرد زينة أو طبق حلوى موسمي، بل هو سوبر فود حقيقي محمل بالكنوز الغذائية والفوائد الطبية التي تدعم صحتك من الرأس إلى القدم. ومن فوائدها الطبية والصحية نستعرض الجوانب الآتية: درع متين للمناعة، حيث يعتبر اليقطين أو الدبة الصفراء غنية جدا بالبيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A وفيتامين C. هذا الثنائي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى والأمراض. اليقطين أو الدبة الصفراء صديق حميم للقلب بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ومن الألياف ومن فيتامين سي، وبالتالي يساهم اليقطين في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحمي الشرايين. حارس النظر والعيون، يضم اليقطين أو الدبة الصفراء مضادات أكسدة قوية تعمل لحماية العين من الضمور البقعي المرتبط بتقدم السن والمياه البيضاء. حليف الرشاقة والجهاز الهضمي، إذا كنت تخطط لإنقاص وزنك فاليقطين أو الدبة الصفراء خيارك المثالي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل مذهل نحو 94% منه ماء، وغني بالألياف التي تمنحك شعورا طويلا بالشبع وتحسن الهضم. بشرة نضرة وشابة، مضادات الأكسدة الموجودة فيه تعمل كواقي شمسي طبيعي من الداخل، حيث تحمي خلايا البشرة من التلف والتجاعيد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية. وهناك أخي المستمع الكريم بعض الإرشادات الطبية لتحقيق أقصى استفادة من اليقطين أو الدبة الصفراء، وهي: أولا، لا تتخلص من البذور. بذور اليقطين أي الزعقة منجم حقيقي للزنك والمغنيسيوم، تفيد بشكل كبير في تحسين صحة البروستاتا لدى الرجال، وتعزز جودة النوم ودعم صحة العظام. تناولها نية أو محمصة تحميصا خفيفا بدون ملح زايد. ثانيا، هناك طرق صحية ومبتكرة لإدخاله في نظامك الغذائي، ومن ضمنها حساء اليقطين الدافئ مع القليل من زنجبيل وجوزة الطيب وزيت الزيتون. مكعبات مشوية، اشوي مكعبات اليقطين مع الأعشاب كبديل صحي للبطاطس المقلية. ونصيحة صحية للاستفادة الحقيقية: تجنب مشروبات اليقطين الجاهزة أو الفطائر المليئة بالسكريات والدهون المشبعة، واعتمد على الثمرة الطازجة أو المسلوقة منزلية. يوم نبيك
0: كان فصبر والمقدر كان الله يسهر الجنة صعب ما بين قلبي ومظنون قلنا زين يوم نبي محبني حبانهم فصبر والمقدر كان الله يسهر الجنة يدهر

0: إخوانيز أرين إخوانيز تنعيم ضمن مشروع إحياء زراعة محصول الذرة الرفيعة في معظم معايين مناطق مديرية غيل باوزير، يعمل مزارعون خلال هذه الفترة من كل عام على القيام بمختلف العمليات الزراعية التي من شأنها الحد من تحسين إنتاجية المحصول والحصول على سنابل ذات جودة عالية والاهتمام بتغذية المحصول وتنظيف الحقول. ومن خلال جولة أسرتي برنامج الأرض الطيبة في حقول المزارعين، التقينا مع أحد مزارعي مشروع الذرة الرفيعة وأجرينا معه الحوار التالي.
1: يسرنا ونحن في مشروع الشول لهذا الموسم الزراعي 2026 أن نلتقي بأحد الأخوة المستفيدين من البرنامج. تفضل الأخ.
2: الأخ معكم المزارع معجب يسلم بخطيب، أحد المستفيدين في المشروع الذي أقيمه هذه السنة.
1: طيب أخ معجب، ممكن تعطينا أول شيء ماذا يعني لك محصول الشول كمزارع؟
2: باختصار وكلمة أخيرة أو كلمة يعني نهائية، هو محصول الشول حياة، حياة الإنسان. أجدادنا منذ الأوائل اعتمدوا على الزراعة، الأكل من الأرض الزراعية، أكلهم من الأرض الزراعية، وكانت حياتهم بسيطة، يأكلون ينتجون ويأكلون من هذه الأرض، ولهذا كانت حياتهم مستمرة وماشي عندهم مشاكل وحياتهم يعني تكون فيها نوع من التلقائية والبساطة هكذا.
1: طيب أنت أخ معجب كونك مزارع وطبعا مهتم بهذه زراعة هذا المحصول، هل تزرعونه كل سنة أو فترات توقف في زراعة المحصول؟
2: الحمد لله، خصوصا اللي هو نحن في الموقع هذا حقنا اللي هو ما يسمونه بمنطقة الحارث، يكون زراعة الشول تقريبا كل سنة سنويا نزرع هذا المحصول، لأنه هي منطقة الحارث تشتهر بهذا المحصول بشكل رئيسي تقريبا في موسم يبدأ طبعا من شهر 5 إلى نهاية زراعة الشول هذا، ويتم إحصاد المشروع في نهايته ويستفيد المستفيدين منه كثير، بعضهم يستفيدوا كطعام، بعضهم يستفيدوا كعلف للحيوانات وإلى مختلف هذه الأشياء.
1: طيب أنت كمزارع هل شفت هل المزارعين في المنطقة هل ملتزمين بزراعة الشول في هذه الفترة؟ يعني بالنسبة للماضي، الماضي طبعا زي ما قلت انت انه في انه كل يعني يزرعون، الان في الوقت الحاضر كيف؟
2: طبعا الغالبية يزرعون، الغالبية يزرعون، ايوه. انت ممكن حتى تشيل لك اللقطة عن الطائرة او شيء معك هكذا تصور او تليفون ممكن تصور، شوف الموجود الان على الواقع، شوف حتى الغالبية كلهم زارعين في المنطقة هذه الشغل.
1: طيب اخ بالنسبة لمصدر البذور، مصدر البذور طبعا هي البذور تشكل ركيزة أساسية في نجاح أي محصول زراعي، كيف تحصلتم على مصدر البذور الشول؟
2: طبعا نحن سعينا وحرصنا على أن نحصل على هذه البذور من مصادر موثوقة أو شيء، ثم تكون مصادر محلية
1: يعني صنف محلي صنف، مش من ناطق،
2: لا مش من ناطق أخرى، صنف محلي، لانه اذا ركبت في او ذريت في الارض الزراعيه هذه في صنف خارجي قد ما يتناسب مع حراره الارض او ملوحه الارض الموجوده، قد تغلب عليها ملوحه الارض على لكن البذور المحليه هي متناسبه ايضا
1: مع
2: متأقلمة مع المناخ الارض وحراره الارض الموجوده.
1: طيب طبعا مكتب الزراعه والري بالمديريه يعني له دور كبير جدا في يعني البحث عن مصادر تمويل لهذا المشروع، ايش نوع الدعم والتمويل اللي تحصلتم عليه؟
2: طبعا اول شيء بدايه نستغلها فرصه ان نشكر مكتب الزراعه والري في تقديم هذا الدعم، دي فرصه نستغلها، ثم طبعا حصلنا على كثير من الدعم وكثير من الاسنادات المختلفه التي وجهها

0: بالنسبه للمزارعين منها طبعا الاسمده، منها السماد الابيض والسماد الاسود والدعم الارشادي بالنسبه للمهندسين الذين انزلوهم لتوعيتنا من ناحيه فنيه وارشاديه لنجاح محصول الشغل.
1: طيب نتكلم الان عن المعوضات اللي تعيق المزارع في استمراريته في زراعه المحصول. هل في هناك عوائق يعني تجعل المزارع احيانا انه يتوقف عن زراعه المحصول الشوط، خصوصا فيما يتعلق تقريبا انه سمعت انه فيما يتعلق بحصول على المياه والديزل وما ادراك ما الديزل، كيف في هذه الامور؟ هل يعني في اليه معينه مع مكتب الزراعه او جهه مانحه معينه دعمت هذا دعمتكم في هذا المشروع؟
0: هو اكيد المعضله الاساسيه الموجوده عندنا نحن مشكله المياه هذه، طبعا هذا تخص كثير من المناطق، ولكن نحن بمنطقتنا بالاخص لها منطقه حيويه وتشتهر بزراعه متناثره وكثيره، نعاني مشكله شحات المياه، واحيانا يبس الزرع ويموت الزرع بسبب قله المياه.
1: يعني انتم الان بحاجه يعني تدخل الجهات المانحه، هل مياه تنقصكم او هل تنقصكم فرضا مدخلات زراعيه بذور اسمده وما الى ذلك؟
0: هو كل شيء مطلوب، ولكن بدرجة أساسية يكون المياه بدرجة أساسية، مدخلات المياه يعني شبكات الري مثلا، تطوير شبكات الري، تطوير الانتاج الكهربائي يعني السعي نحصل على خط مثلا ساخن للمنطقة التي تغذي الآبار أو تضخ الماء للسواقي وتضخ الماء للأراضي الزراعية، محتاج لدعم سخيم من الدولة ومن الجهات المختصة والمنظمات الدولية أن تسعى في هذا الأمر لتوفير المعضلة الأساسية. بتكون المعضلة الأساسية هي مشكلة المياه، بالإضافة إلى طبعا في مشاكل كثيرة جانبية منها الآفات الزراعية الموجودة، الآفات الزراعية الموجودة في الأراضي الزراعية، وهذه المسألة إن شاء الله ما بيقصروا المهندسين الزراعيين في حلها معنا، ونكون إن شاء الله شاكرين للمنظمات وشاكرين منظمة FMF في سعيها أو في تقديمها الدعم للمزارعين الذين هم يحاولون إنجاح هذا المشروع بشكل رئيسي.
1: طيب أخونا المعجب، كلمة أخيرة تود قولها في نهاية هذا اللقاء.
0: أول شيء نشكر كل الجهات الداعمة، سواء كان مكتب الري والزراعة، منظمة FMF الذين سعوا في شاكرين في إنجاح هذه المشاريع والدعم السخي للمزارعين. ثم نقول ختاما في ختام هذه الكلمة على الجهات المختصة أيضا تكثيف الدعم، لأنه هذه الزراعة كما يعرف الناس كلهم حياة إنسان. كيف يعني مثلا تدعم جهات أخرى مثلا ما ترتبط بحياة الإنسان وتترك هذه التي هي يعني مصدر دخل ومصدر غذاء ومصدر طاقة للإنسان ومصدر تطور الإنسان بشكل عام؟ يعني هذا نحث على هذه النقطة، وهي توفير الدعم اللازم لإنجاح هذه المشاريع.
1: معجب اسلم بخطيب، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة وهذه النصيحة، وإن شاء الله نرى في المستقبل القريب محصول شغل ناجح بإذن الله. شكرا جزيلا.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساعة الحضرموت، من مقدم البرنامج محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عبد الله عيبة حسين. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم.

كثيرا ما كنا نتساءل عن الوقت وكيف يمضي، مع يقيننا وإدراكنا التام أنه يمضي على ذات الوتيرة يوميا. في لحظات السعادة نراه يمر سريعا، وفي لحظات الانتظار أو الألم والحزن نراه يمضي ببطء شديد نشعر به يجتمع على صدورنا وكأنه صخرة ضخمة. نراقب الساعة نجد عقاربها قد تسمرت في مكانها مع كل نظرة ونظرة، نجدها وكأنها تتحرك ببطء شديد أو تاب أن تتحرك. هو شعور هنا يلقي بظلاله على إحساسنا بالوقت، إذا علينا أن لا نتأفف أو نلقي باللوم على الوقت، فما مسير الساعة إلا نابع من إحساسنا، وكأنه جهاز توجيه للساعة متى تسرع ومتى

0: ودعونا أحبتي نقف على عجالة أمام بعض العبارات ذات المعنى القوي والإيحاء العميق. تقول إحداها: الحياة بدون احترام لشعور الآخرين تشبه الغابة. بالفعل أحبتي، فالفرق بين البشر وغيرهم من المخلوقات هو العقل الذي يدرك ويؤدي بدوره إلى تكوين مشاعر حقيقية تجاه الآخرين. هذه مقولة أخرى: ينبع السلام النفسي من داخل الشخص فلا تبحث عنه خارجه. نعم، لنكن متصالحين مع ذواتنا وأنفسنا، ولن نحصل على سلام في حياتنا ما لم يكن ذلك السلام منبعه داخلنا. وعن عدم الانخداع بالظواهر، هذه مقولة جميلة جاء فيها: لا تأخذ بالمظاهر فإنها قد تخدعك، ولا تأخذ بالثروة فإنها قد تذهب، فقط اذهب للشخص الذي يجعلك تبتسم، فالابتسامة وحدها هي القادرة على جعل حياتنا أفضل. وعن معنى الحياة، هذه عبارة لخصت ذلك المعنى، تقول: في كلمتين فقط نستطيع تلخيص الحياة وكل ما تعلمناه فيها: الحياة تستمر. ودعونا نتأمل هذه العبارة أيضا. هناك من يعيش وهو يعتقد أنه لا توجد معجزات في هذا الزمان، وهناك من يعتقد أن كل ما حوله هو معجزة. وبين الحقيقة والوهم نحن نعيش صراعا من نوع خاص، كما تقول هذه العبارة لنصغلها: جرح الحقيقة أحسن وأفضل من العيش بالأوهام. كل ما حولنا يتغير، وأحيانا نخسر الأصدقاء والأحباب. الحياة لا تقف بسبب شخص ما. نسمع أيضا لعبارة أخرى: لو انتظرت لتفعل شيء ما حتى تتأكد أنه صواب، فغالبا ستقضي حياتك دون أن تفعل شيء. ولهذه العبارة أيضا دعونا نصغي: الشجاعة هي الذهاب من فشل إلى فشل دون خسارة الأمل والتفاؤل. عبارة أخرى: اتجه نحو القمر في علاه، فحتى لو أخطأت فمكانك بين النجوم.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعينا الكرام، ونواصل ما تبقى من حديثنا مع الأستاذ صبري صالح العسل. سمعا طيبا.
2: هل تعلمت تفكيك السلاح؟
3: طبعا تعلمنا تفكيك السلاح في العنت.
2: نعم،
3: لكن هنا عندما عند التوزيع خلاص كنت قدك جاهز، خلاص. يعني قدك جندي جاهز.
2: نعم.
3: للرماية، وجاهز حتى للرماية بالسلاح الثقيل،
2: نعم،
3: سواء كان اللي هو المدافع أو الكاتوشة.
2: نعم.
3: اللي هو الصواريخ.
2: أستاذ صبري صالح العسل، ماذا تعلمت من مرحلة التجنيد الإلزامي؟ نقول
3: تعلمت الصبر.
2: نعم.
3: تعلمت التعاون، تعلمت المحبة، تعلمت الجلدة، تعلمت انك تضحي في اماكن، لانه يا استاذة عبرت علينا اللي هي الاحداث هذه، الكونفرنس.
2: نعم.
3: حق المؤتمر، احداث الاقتتال فيما بينهم.
2: نعم.
3: البين
2: 86.
3: ونحن 86. نعم. قبل يناير.
2: نعم.
3: طبعا كانت في احداث،
2: كان في مناوشات حصلت.
3: طبعا. نعم. هذه كلها مرت علينا، وكانت صراعات كانت على اوجهها.
2: نعم.
3: يعني وصراعات طبعا حضارة.
4: الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من الرحابة الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعين، نستكمل معكم ما تبقى من برنامج من ينابيع الحياة.
1: مستمعينا الكرام، ونواصل ما تبقى من حديثنا مع الأستاذ صبري صالح العسل. سمعا طيبا، هل تعلمت تفكيك السلاح؟
2: طبعا تعلمنا تفكيك السلاح في العنت.
1: نعم،
2: لكن هنا عندما عند التوزيع خلاص انت قدك جاهز، خلاص. يعني قدك جندي جاهز.
1: نعم.
2: للرماية، وجاهز حتى للرماية بالسلاح الثقيل،
1: نعم،
2: سواء كان اللي هو المدافع أو الكاتوشة.
1: نعم.
2: اللي هو الصواريخ.
1: أستاذ صبري صالح العسل، ماذا تعلمت من مرحلة التجنيد الزامن؟ أقول
2: تعلمت الصبر.
1: نعم.
2: تعلمت التعاون، تعلمت المحبة، تعلمت الجلدة، تعلمت أنك تضحي في أماكن، لأن يا أستاذة عبرت علينا اللي هي الأحداث هذه، الكونفرنس.
1: نعم.
2: حق المؤتمر، أحداث الاقتتال فيما بينهم.
1: نعم.
2: البين
1: 86.
2: ونحن 86. نعم. قبل يناير.
1: نعم.
2: طبعا كانت في أحداث،
1: كان في مناوشات حصلت.
2: طبعا. نعم. هذه كلها مرت علينا، وكانت صراعات كانت على وجهها.
1: نعم.
2: يعني وصراعات طبعا حضارهم في معزل عن هذا.
1: نعم.
2: والحمد لله ان احنا كنا يعني يمكن احسن فئه، او احسن نقول احسن شعب نحن الحضاره، هذا مسالمين في كل شيء.
1: نعم.
2: وبالتالي هم يحيدون نحن. اهم شيء يقول لك انت مالك دخل، انت حضرني مالك دخل.
1: نعم.
2: فاللحج والابين هذا صراعات بينهم، ونحن في
1: لا نجت لها فيها ولا جمل.
2: طبعا الحمد لله، يعني. نعم. الحمد لله على ذلك.
1: نعم. استاذ صبري، عدت من التجنيد بروح جديده، بشخصيه ربما جديده ايضا غير التي ذهبت اليها. ربما ذهبت الى هناك وانت اشياء تأبى ان تعملها في البيت، مثلا اشياء ترفض تاكلها، لكن هناك اضطريت تاكلها فرجعت بشكل اخر.
2: طبعا رجعت بعدين. نعم. رجعت واحد ثاني.
1: نعم، اكيد.
2: يعني هناك اللي ما تاكله ولا تشربه أصبح عندك عادي اعتيادي، يعني.
1: نعم.
2: فاللي أمامك هذا لو تقارنه بالسابق فهو لا شيء.
1: صحيح. عدت للدراسة الجامعية، اخترت الجغرافيا، قلت أن هناك أستاذ حببك في الجغرافيا فجعلك تحرف بوصلتك عن كل الأقسام في كلية التربية في المكلا جامعة عدن لتكون طالبا في قسم الجغرافيا.
2: طبعا. نعم طبعا. انا اخذت طبعا لا اخفاك سرا، اولا انا سجلت في عدن.
1: نعم.
2: سجلت قسم دخلت رياضيات، فبعدين رحت امتحنت، فالوضع حق الغربة انا طبعا ما طابق معي، يعني.
1: انت مثل السمكة.
2: يعني.
1: نعم.
2: قلت خلاص هذه سنوات العسكرة كفاية، يعني.
1: نعم.
2: فعادني بكمل 4 سنوات في الجامعة في عدن، شفتها يعني صعبة أن أترك البيت وأترك الوالد والوالدة والأخوان، وبالتالي فرجعت هنا دخلت كلية التربية للمكلا جامعة عدن. فهنا دخلت الجغرافيا 4 سنوات طبعا.
1: نعم.
2: ما شاء الله 4 سنوات كانت فيها ما فيها، على الرغم انه كانت تزاحمنا الرياضة، لكن نعطي كل ذي حقا حقه.
1: سنأتي للرياضة.
2: نعم. يعني الرياضة نعطيها حقها.
1: نعم.
2: عندما تأتي فرص الاختبارات، وتأتي الامتحانات، ويأتي الأيام اللي فيها مفصلية انه لابد منها ولابد من حضورك فيها، على الرغم من الكثير كانوا من الأساتذة بعضهم الله يرحمهم توفاهم الله.
1: نعم.
2: وبعضهم الله يطول في أعمارهم، أنهم كانوا من عشقهم للمكلة وعشقهم للرياضة يقولوا لنا اذهب ونحن بعد ذلك سنختبرك أو نقدر أو نقدر لك
1: تقدير ولكن كونك رياضي
2: من تقدير للرياضة. لكن الحمد لله أنا كنت أحب أنني أحضر ولا أتيح فرصة لأي واحد للدين وقال، وأيضا لا أجعل هذا الدكتور أو ذاك الأستاذ أنه نطرحه في موقف محرج بحكم أنه كان منتمي للنادي أو غيره.
1: نعم أستاذ صبري، قبل أن نتجه إلى نادي المكلف في عصره الذهبي، نأتي إلى هواية عرفتها عنك، صيد السمك. كثير من سكان مدينة المكلة العتيقة بالذات حي الحارة وحي الشهيد خالد أو حي البلاد يهوون لصيد السمك، ولهم أوقات معينة ومواسم معينة للصيد. لو تحدثنا عن هذه الهواية، كيف بدأت معك؟
2: والله شوفي، صيد السمك يعني بحكم هذه نحن نسميها مرسيليا اليمن أو مرسيليا حضرموت اللي هو المكلة هذه.
1: نعم.
2: يعني هي تعتبر جزء مننا بل جزء غالي علينا، وأيضا مدينة المكلة تصوري أي حاجة فيها أحيانا نشوفها هكذا حزينة كئيبة.
1: نعم.
2: وأحيانا نشوف حتى الآن اللي يعتمل فيها سواء كان بقصد أو غير قصد.
1: صحيح.
2: والله العظيم يقطع فينا داخليا يعني أيما ترتيع، لأنه هذه مدينة يعني عشنا فيها وترعرعنا فيها وأكلنا من خيراتها وتنفسنا من هوائها، ما نريد أحد أن يعبث بها كان من كان.
1: مدينة جميلة تستحق،
2: مدينة جميلة تستحق مننا كل خير.
1: نعم.
2: فصيادة السمك طبعا ازدادت بحكم أن احنا تخرجنا معلمين، ومن خلال علاقتنا المعلمين في الكثير من المدارس كوننا هناك عزب يعني جعلتنا هذه العزب ان احنا نهاية كل اسبوع وتحديدا الخميس في غالب الاحيان ان احنا نتحرك بسياراتنا الى بروم، الى ضلومة، الى الدحس،
1: اماكن معينة،
2: الى اماكن معينة
1: في مواسم معينة او على
2: لا ما يوقف نحن الا موسم الشمال هذه.
1: نعم.
2: لان الشمال طبعا صعب انك تصطاد فيه، وبل انه حتى صوري من كثر عشقنا للصيادة ان احنا استاجرنا بتيلة او ستيمة في يلخة، ستيمة حق الباسمير.
1: نعم.
2: طبعا هذه ستيمة، ونأتي تصوري انه كل اسبوع نخرج معنا بمكينة نخرج بها ونركبها في البتيلة اللي هي ستيمة.
1: نعم.
2: ونطلع على مع العلم والمضحك انه ثلاثة ارباعنا لا يجيد السباحة. نصطاد في عرض البحر ونحن لا نجيد السباحة، هذه مشكلة.
1: يعني ماسكين بالمثل دخول البحر باليمنجي الغرقية
2: باليمنية. بل انه في فترة من الفترات كنا دخلنا في يوم كان في بداية شمال، وكان حذرنا من الدخلة بعض الاخوان الله يرحمه الاستاذ علي سالم دويل، وايضا الله يذكره بالخير حبيبي الاستاذ صبري بارمادة.
1: نعم.
2: فقال نحن شوف البحر يعني بحر زعل، البحر الهائج لا تدخلوا البحر. فنحن تعرفين يعني نحن نصطاد على القشار وعلى الحصى هذا، لكن نحن ارتئينا نحن ندخل كذا تقولين حق شف.
1: نعم.
2: تمام. اول ما طلعنا في الستيمة هذه جاء نحن يسمونه هذا موجة كبيرة عاري.
1: أوه.
2: تمام. شلت نحن يا استاذ أروى، نحن والعدات حقنا شلت نحن فوق تحت، وعينش ما تشوف إلا النور، ونحن قد نحن في حالة غرق
1: أكيد.
2: ثلاثة أرباع قريب الساحل، لكن نحن يعني ما نعرف نسبح.
1: اللي يشوفونكم في حالة ترتفع.
2: الحمد لله كان واحد معنا ما شاء الله هو ربان كبير الله يذكره بالخير، فهو أشار لنا أن احنا طبعا انقلبت رأسنا على عقب هذا الهوري، فقال نحن تمسكوا بالله خليكم ماسكين
1: يعني.
2: وهي مقلوبة مسكناها وما شاء الله هو قد نحن على واحد واحد الحمد لله. يعني كانت هذا جات سميمة ومنها بعدين حرمنا ان احنا ندخل ان احنا ما نعرف نسبح.
1: تعرض حسين استاذ صبري لو ندخل في نادي المكلة والرياضة او الجانب الرياضي. مرة نادي المكلة بعصر ذهبي نذكره بكل الجمال وبكل المحبة، كيف لا وهو يمثل مدينة واسم مدينة ويحمل اسم مدينة. المكلة في عصره الذهبي ايام طاهر بسعد رحمة الله وكثير من النجوم ايضا لا يحضرني اسمهم الان. ايوه، فلو تحدثنا عن هذه الكوكبة من النجوم التي كانت في عصر نادي المكلة الذهبي.
2: طبعا انا والعياذ بالله من كلمة انا التحقت بالنادي في فئات عمرية، أشير لي أنني ألتحق بالنادي في 83 ونحن في الثانوية، في حوالي في ثانية ثانوي في ثالثة ثانوي. دخلت في الفريق الأول، بعدين طبعا الفريق الأول كان مدجج بالنجوم وعصر ذهبي أقول لك يعني صعب يتكرروا.
1: لو يذكر الأسماء فقط يا أستاذ صبري، ناصر الناخبي
2: أول عيال الناخبي ما شاء الله منهم 6 و7 ما شاء الله أولاد الناخبي يعني ما شاء الله أكثر من نص الفريق عيال الناخبي. سعيد الناخبي، ناصر الناخبي، شيخ الناخبي، خالد الناخبي، أحمد عبد الله الناخبي، أحمد حسن الناخبي، فهذيلا ما شاء الله عائلة رياضية.
1: نعم
2: تمام. وأيضا نذكر بعدين
1: شحتة
2: عوض بكير اللي قبل شحتة الله يرحمه، طاهر سعد الله يرحمه، باسنبل الله عبد الله باسنبل الله يرحمه، الله يرحمه محمد مقرم.
1: نعم.
2: الله يرحمه عبد الله بازار.
1: نعم.
2: الله يذكره بالخير الأستاذ الكابتن صالح الجهوري.
1: نعم.
2: الأستاذ أو الكابتن عوض باني، الكابتن يعني
1: كانت الرياضة شغف.
2: يعني أقول لك أعدد لك وأنسى لك، أذكر لك من وأنسى من الجيل الذهبي، الله يذكره بالخير الكابتن شيخ الرياضيين الكابتن عمر سويد.
1: نعم.
2: يعني الكابتن أحمد بلعلة. نعم. الله يرحمه أمين بشير، يعني كوكبة كبيرة جدا
1: من النجوم
2: من النجوم. الكابتن جواد باعقبة.
1: نعم.
2: بكري خرد.
1: نعم.
2: يعني مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، يعني لنا الشرف ان احنا لقينا او حصلنا جزء منهم ولعبنا في هذا النادي. طبعا انا قلت لك تدرجت من سن 16 الى سن 17 الى سن 19 الى سن 20 الى
1: الفريق الاول
2: الى الفريق الاول. طبعا انا رحت فرق معي اللي هو خدمة العسكرية طبعا.
1: نعم.
2: بعدين رجعت التحقت بالنادي في نهاية 86 87، عن احنا لحقنا معهم يعني والله العظيم استفدنا منهم وتعلمنا منهم الكثير، هؤلاء الكوكبة من النجوم في عصر الذهبي عصر النادي الذهبي تعلمنا الكثير منهم صراحة، ووصلوا إلى منصات التتويج سواء كان في المحافظة أو على مستوى الجمهورية سابقا قبل 90 يعني.
1: نعم أستاذ صبري، هل
2: أيضا لا ننسى الكابتن حاجبة مقنع.
1: نعم. نعم.
2: يعني تاريخ.
1: نعم بالفعل. أستاذ صبري، وأنت تربيت في المدينة العتيقة في حي الحارة، هل خبخبت ورا العم جمعان مساعا وأنت تقول أوه يلا عذبتنا يا الأخضر وأنت من مجسمين هذه المكلة؟
2: طبعا يعني نحن هذا
1: كلنا خبينا ورا
2: هذا، نحن نذكره هذا نذكر. نعم. نذكر الشامية يعني نذكرها ظهرا عن قلب،
1: ربطت نحن بنادي المكلة
2: يعني ربطت نحن بنادي المكلة وأيضا الشامية، كنا هو صاحب الشامية يعطي نحن
1: الزنابيل
2: نحن نطلع البيوت وبالتالي يعطون نحن الفطرة.
1: نعم.
2: ونذكرها هذه نذكرها يعني
1: ونلبس لكن كرياضي تذكر العبارة هذه التي
2: هو يلا عذبتنا يا الأخضر
1: لازالت مربوطة إلى اليوم بنادي المكلة.
2: طبعا هذه لازالت موجودة ولازالت تردد إلى اليوم والليلة. طبعا
1: ماذا يمثل لك نادي المكلة؟
2: والله نادي المكلة عشق أبدي، نادي المكلة يمثل واجهة مدينة المكلة، نادي المكلة يعني نحن مدينون له. تصوري أن نحن من الفترة السابقة
1: خاصة وقد استعاد ألقه الآن. نحن طبعا سعداء جدا بهذا.
2: إذا كنا لاعبين سابقين في مرحلة ما ونحن الآن من 2017 إلى اليوم والليلة يعني عاقدين العزم مع الهيئة الإدارية واللاعبين الموجودين أن احنا الحمد لله على أيادي هؤلاء الموجودين، سواء كان إدارة سواء كان جهاز فني أو لاعبين ورابطة ومشجعين، يعني شيء يثلج الصدر أنه يعود نادي المكلا إلى موقعه الطبيعي. يثلج الصدر الآن أنك ترى النادي بهذه الوضعية، يثلج الصدر أنك ترى النادي في أربع جولات متصدر الدوري اليمني، يثلج الصدر أنه الصفحة حقنا داخلة في 20,000، يثلج الصدر أنه الانستغرام أكثر من 3 مليون مشاهد، يعني يثلج الصدر أنك ترى شعار النادي في كل كبير وصغير في الأحياء السكنية في الشوارع. هذا والله العظيم يعني يدخل في داخلنا الفرح والسرور، ويثلج الصدر أيضا أنك تشوف الرابطة طالعة نازلة مع النادي. ويعني صراحة الحمد لله أنه نادي مكلا وصل إلى هذا الألق والتألق يعني في هذه الفترة الزمنية. وصراحة يعني إن شاء الله يعني نقول أنه بسواعد الرجال ككل أنه النادي ينافس، وين ما نوصل نجاهد، وين ما نوصل لكن يبقى النادي اللي هو اسم المدينة على اسم النادي، ويعتبر عميد الأندية الحضمية لأنه تأسس في 1943.
1: نعم أستاذ صبري، حكمة تؤمن بها؟
2: والله يا أستاذ أروى أنا عالقة معي مثلين أو حكمتين.
1: نعم.
2: الأولى تقول لو لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. نعم. هذا مثل
1: أو حكمة بالهواية
2: هذا حكمة ومثل صيني.
1: نعم.
2: وأيضا المثل الثاني أو الحكمة الثانية اللي هي إنجليزية، ليس كل ما يلمع ذهب.
1: بالفعل. وكلمتك الأخيرة؟
2: شكرا لكم وعفوا على الإطالة أستاذ أروى والمهندس الزميل أسامة جابر على هذه الدعوة الطيبة، وإن شاء الله نكون أو كنت ضيف خفيف الظل عليكم، وشكرا لكم.
1: ونحن نشكرك على هذا الوقت الذي أمضيناه معك كينبوع من ينابيع الحياة. شكرا لك.
3: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

انا نسهر وخلق الله يا ابن الهدى عاشق والسلطان.

نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. استقبل فخامة الرئيس

0: بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم برقية عزاء وموساة في وفاة الشخصية الاجتماعية الأستاذ خالد عمر كرامان الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ومؤسسة أمراض القلب الخيرية بشأن دعم وتشغيل خريجي برنامج الزمالة المصرية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية في مبتعثي والأوعية الدموية من مبتعثي مؤسسة حضرموت تنمية بشرية الاستشاريين للعمل لدى مركز نبض الحياة المرحلة الأولى. وثمن الخنبشية الدور الرائد الذي تطلع به مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا، وذلك عقب صدور قرار تكلفها لممارسة مهامها في الرقابة والإشراف على عمليات توريد وصرف المحروقات المخصصة لمحطات الكهرباء بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسال الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ عبد الولي الأركاني وما سيتيسر له من سورة الجن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا

السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد

0: على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العلي العظيم. مستمعي الكرام، أنصتنا وإياكم المقري الشيخ عبد الولي الأركاني وقت علينا ما تيسر له من سورة الجن بهذه التلاوة العطرة. مستمعينا الأفاضل، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الأربعاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.